0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني.
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر.
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليه.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد والعاني. هيدي الحلقة اللي والعاني.
1: شفتي؟
7: بدنا نروح.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: شو رأيك أستوران في الدنيا وندور؟
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا على مسرق بيته.
0: صارت ستة.

0: النور وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا مع بداية برنامجنا. صارت 6 لليوم الثلاثة 7 تموز جولاي 2026. منجدد اللقاء والمحبة ومنقول لكل يلي عم يسمعونا أهلا فيكم ببرنامج صارت 6 على هوا أحلى إذاعة أغاني. اليوم كمان رح نكون نحن وياكم, رح نترافق نحن وياكم, رح نسمع أصواتكم, تسمعوا أجمل الأغاني من عند مالينا. وبدي أتمنى لكم كل الخير بهاليوم الجديد يلي عم نستقبله نحن وياكم. خلوا صوت الراديو بسياراتكم عالي, ببيوتكم كمان إذا عم تسمعونا على تليفوناتكم أونلاين كمان من حييكم. نحن هلأ بلشنا وبقي معكم للسبعة ونص بصارت 6, بس بثنا المباشر بيبقى للساعة 10, لأنه سبعة ونص بتكون معكم ميراي وبرنامج من قلب بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية, عمي تزاج علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار, قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها, بروقها, بغديها, بدشيها, بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو, قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون, أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان, ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور, شاف أنه لبناني, حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: بصراحة هيدي أول مرة
2: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
4: ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى, الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: وينك
2: كونوا معنا, مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عب عيوني.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وينك
2: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
5: أغاني بتقدم صارت 6, إعداد وتقديم شربي الإسعادي, إخراج ميلينا سلهب إسعادي.
2: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن, أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها, وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت 6 مع شربي الإسعادي. صارت 6 كل يوم من التنين للجمعة مع شربي الإسعادي على أغاني.

صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صارت ستة انطلقنا بحلقة اليوم 3/7 تموز. صار وقت نبلش نهارنا نحن وياكم بأجمل محطة مع برنامجنا صارت ستة يلي بيكمل 7:30 مع أنا شربل سعادة.

0: نرفع قلوبنا أول شيء بالصلاة، نستقبل هالنهار مع الرب، لأنه صدقوني البركة هي أجمل بداية. خلونا نكون مع الوقفة الروحية، ناخد البركة من الرب ومن بعدها بننطلق نحن وياكم
1: معا نصلي.

بهالصباح الجديد منرفع صلاتنا لإلك، منحط بين إيديك كل مستمع عم يسمعنا هلأ. يمكن في ناس بلشت نهارة بالشغل، يمكن في ناس عم تسمعنا على الطريق، يمكن في ناس بالبيت عم تسمعنا وعندها هم أو عندها وجع، ويمكن ناطرة شي ما بعرف شي استحقاق شي خبرية حلوة. يا رب رافق كل هالناس وين ما كانوا، بارك كل خطواتهم واحفظهم، احفظ عيالهم وملي قلوبهم بالسلام وبالرجاء. ارزقهم الصحة وراحة البال، وافتح قدامهم بواب الخير، وحقق لكل حدا عم يسمعنا هلا الأمنية يلي فيها خير أكيد لإله. وبس خلي هالنهار يكون النهار مليان بركة ونهار محبة ونهار فرح، وبعد عنا كل شر، واعطيه لبنان يا رب والعالم كله السلام والأمان.

يمكن ما فينا نغير كل الظروف يلي بتمرق بحياتنا، بس أكيد فينا نغير الطريقة يلي بنستقبل فيها الظروف، يلي هن الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة، الابتسامة، الصبر. ممكن هودي كلهم يغيروا صدقون نهار شخص يمكن ما حدا حاسس فيه. فقد ما فيكن ازرعوا خير لو كان هالخير صغير، لأنكن ما بتعرفوا أي متى وين رح يعطي ثمار هالخير يلي عم تزرعوا. صلاة مقبولة لإلكن جميعا، وإن شاء الله يا رب هالنهار بيحملكن كل الخير.

مثل ما دايما بقول وبتمنى لكم ان شاء الله يكون نهاركم مليان خير وبركه. ما تنسوا انه كل الخير بتعملوه بيرجع لكم بوقت يمكن انتم ما بتتوقعوه وما بتعرفوا ايمتى هذا الوقت. يلا نحن وعينا، واصعب شيء الوعي بكير بالصيفيه.

لأنه ما بفتكر في حدا بينام بكير بالصيفية إلا إذا لا سمح الله مريض تعبان كتير راسه مشغول بهموم كتيرة. ما في أحلى من السهرة بالصيفية, خصوصا يلي طلعوا على الجبال وعندهم بيت بالضيعة اللبنانية.

جد في شيء ما بينوصف الوعي بكير بالضيعة اللبنانية، صوت العصافير اوقات بيطلع صوت الضفادع اذا في شيء بركي حدكم، ولكن الهواء الصبح غير، ريحة التراب انتوا عم تدوروا السيارة الصبح غير، ريحة الزهور، الناس يلي بتبقى هيك واعية وعم بتحمل سياراتها، لانه ايه نحن بالضيعة حتى بالصيف بنحمل سيارتنا قبل ما ننطلق، بنسلم على بعضنا، بيبقوا كذا سيارة بالحي عم بحموا أصحابهم، يعني عم بحموا السيارات وهيك بيعملوا صبحية سريعة على الواقف على الماشي. كيفكن يا جيران؟ كيف كانت ليلتكن؟ ما في أحلى من الضيعة اللبنانية صدقوني، هالتفاصيل الصغيرة بتعمل صباح ما بيتكرر. عم تسمعونا بالضيعة أو بالساحل؟ في كتير أشخاص كمان ما بحبوا الضيعة نهائيا، بحبوا بس ياخدوا شاليه على البحر، بس صدقوني فرق كبير وما بتحسوا بيلي نحنا بنحسه.

0: خلونا نشوف مين واعي معنا ومين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. كمان مرة جديدة اليوم بدي اعتذر منكم، هلا يوم ورا يوم بيزبط صوتي، بدي اعتذر منكم على رداءة الصوت مثل ما بقولوا. رح بلش نسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9 ونشوف مين واعي.
1: خي شربل صباح وأنا عم بسمعك فرد الشباك فرد الشباك.
0: أهلا وسهلا فيك أبو شربل. أطوالات مسعى تحية كبيرة لك، عم تقلي يسعد صباحكم بحبكم كتير يا أحلى صباح، مرسي ونحن منحبك. ميشيل من قانا الجليل كمان واعي وعم يسمعنا. ليلى بعينة عم تقلي يسعد صباحك شربول، كنت عم صلي وعم بسمعكم. هادي مطر كمان من قضاء علي من صبحك. ليلى بعيني حطت ركوة القهوة الكافي دو برازيل مع أحلى فنجان، الفنجان الشفاف.
2: ليش في أحلى من الضيعة يا شاربيل، وخاصة ضيعة كسروان والفتوح
0: أفيش،
2: وبالأخص ميروبة حبيبة قلبنا يلي هي من أحب الضيعة قلبي. أحلى صباح لألك ولكل ميروبة وحراجل ولرئيس جون كلود حنان.
0: تحية لك شرب لبنان، ضيع لبنان كلها حلوة. ناجي شكور يسعد صباحك. ناجي انت اللي طلعت بصار الوقت اللي ايه او لا، اذا انت منك هين تلعب على الكلام

0: صباحك شربول عن جديد. اكيد لا لا لا لا ابدا.
1: مش قلبي حبيبي. لأن حدا بعت لي صوتك، مش صوتك، الفيديو، وقال لي هيدا ناجي اللي بحكيك الصبح. قلت له ما بعرف شكله.
2: صباح شربيل، عم بسمعك من بيسور، معك انصاف صباح.
1: اهلا وسهلا فيكي وبكل اهالي بيسور.
2: انا واعي بكير وناطرتكم، مع العلم مفرخة ما عندي شغل، ما في مثل الضيعة وحياة الضيعة والبساطة. معكم ندى الجبل.
1: تحية لك يا ست ندى، لكل اهالك فرفقود.
3: شربيل، احلى صباح
1: لكم. كارولين، انا من كفرشيما. بونجورني. كمان حلو بكفرشيما انه بعدها محافظه على روح الضيعه اللبنانيه، لو كانت على الساحل. حلو كثير كفرشيما. ميشا من استراليا عم تقول لي شربول معك حق، بالضيعه بالجرد واحد بينام 4 ساعات كانه 8 ساعات. رزق الله، اشتقت كثير للضيعه اللبنانيه. حبيبي يا لبنان، مش لين عيد، تحية كبيرة لك من سيدني أستراليا.
4: صباح شربول، صباحكم جميعا، صباح مدينة. عم نسمعكم من الصبح، شو حلو كلامك يا شربول، والصلاة والترتيلة، وقاعدة نحن قاعدين هيك عم نشرب قهوة أنا وأمي وبي برا. عن جد شي كتير حلو الضيعة. تفضل ميل، طلعت تشرب قهوة، كيفكم، كيف كنتوا بالليل؟
1: والله مش فاهمين، فقسنا لأنه أنا كان يا أدال يعني الفريق الثاني اللي بشجعه بعد البرازيل البرتغال. ما رح أقول بقى شو بشجع يا فريق، لأنه هيقتل، رح يفلوا كلهم، عم نصيبهم بالعين. والله مش نايمين يا أدال، سهرنا لحضرنا الماتش ونفقسنا.
5: صباح شربيل، صباح ملينا،
1: صباحه
5: وصباح الخير المستمعين لهالصباح الحلو، هالتأس الحلو بالضيعة. أكيد المدينة حلوة والضيعة حلوة، اثنيناتهم حلوين، بس حسب واحد مطرح منه متعود. يا بولي، معك بشير مهنا من كفربين.
1: يا بولي تحية لك يا بشير. أروع صباح شربول ومالينا معكم، أنا وبطريقة على الشغل عم اسمعكم. لونا من الكويت، تحية كبيرة لك يا لونا، توصلي بالسلامة. كوراني كمان بيعكاري، صد صباحك. سميرة أنصو، بعدك بفرنسا؟ ما اشتقت للدوير وللنبطية؟ يا حرام على النبطية، على هالكارثة اللي صارت عندهم مبارح. صباحك شربول، والله أحلى صباح معك، وتحية لكل الناس يلي بحبوك. أنا من بيروت بس حاليا عم بسمعك بضيعة اسمها المرج بالبقاع. ما في أحلى من الصباح والهوى اللي ما بينوصفه بالمرج. هاي شربل، عم نسمعك من كندا، شوقتنا على ضيعتنا جورجيت. جورجيت، شو اسمها ضيعتك بلبنان؟ من وين انت بلبنان؟ جورجيت جروج؟ من اي ضيعة من لبنان؟

جورجيت جروج من القبيات، تحية كبيرة لك ولكل أهالي القبيات. القبيات بقضاء عكار، انبسط فيك عبد الله الكوراني. ما في أحلى هلأ من فنجان الصبح، فنجان قهوة، خصوصا إذا كان مع كافيه دو برازيل، أطيب بن موجود بالأسواق وأرخص بن. صدقوني كل شفة قهوة بتحمل نكهة مميزة وبتعطي نهاركم بداية بطعم ما بينتسى. سبحان الله لذة القهوة الصبح، يعني بتشربوا كل نهار قهوة بس أول فنجان دايما له نكهة غير. بهيك بتوافقوني رأي؟ مع كافيه دو برازيل صباحكم بيكون غير، مزاجكم بيصير حلو، وإن شاء الله نهاركم بيكون مليان نشاط، لأنه القهوة الطيبة بتخلي الصباح يكون ويصير أحلى. بس أمرني أنت أمرني. كافيه دو برازيل موجودة بكل لبنان، لأي استفسار فيكم تبعتوا واتساب على 76 777 361، 76 777 361. إذا ما لقيتوا بشي محل بعتولوا واتساب وهن بيدلوكن وين أقرب ديكان أو ميني ماركت على بيوتكن. عندهم كافيه دو برازيل.

0: فينا موجود للجميع فعلا نشعر بالقعدة الضيعة كتير حلوة، بس حسب ناسا إذا مناحة أو لا. هيدي هي سعد الصباح هون يلا نهار مبارك مفعل للجميع، مش دلين من صيدا
1: كل الناس خير وبركة. هيدي
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: يلا خبرونا وين عم تسمعونا، بالضيعة أو على الساحل؟
3: في يلي منو عايش فوق ما بيعرف قيمة قيمة الضيعة، قيمة العالم يلي بتقوم بكير بتروح على الجناين لتسقي لتشوف أراضية العالم. في في في طيبة غير ما بتلاقيها إلا بالضيعة. ميشا من عجلتون، نهاركم مبارك.
1: أهلا وسهلا فيك يا ميشا. عجلتون صارت مدينة اسم الله.
4: انت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف.
5: بونجور شربيل، بونجور ميليان، هاركم حلو يا رب وموفق. جورج من الحدث،
1: يسعد صباحك يا جورج.
4: وإذا انت

0: أديل، أديل سعيد عم تبعت لي صورة من فترة، مباشرة من فترة، شو هالقعدة الحلوة مع فنجان الكافيه دو برازيل على هالسطايحة وتحت هالشجرات.
1: وشو معمول حالي مش معروف، انت خلقتي لقلبي لي مطرح.
0: مروة، مروة عم تحكينا من المدينة. يسعد صباحك، شو حلوة الصبحية معكم وانتصار من دبي من ألمانيا، تحية كبيرة لك.

0: وليد ما تحكيني الغاز يا حبيب القلب، اللي شو بدك انا حاضر.
1: شو بعمل بحالي
0: على شو ناطرني زياره؟ يلا الله يكون معك، ان شاء الله نهارك بيكون حلو.

0: ربا.
1: نحن عم نحكي عن ضيعة وجورج عطية بباريس باله بالمنتخب الفرنسي. يلا قرب الوقت أبو جريج, بكرة الأربعاء, لا الخميس, الخميس رح يلعب. بعد بكرة الخميس بتسعة الشهر المنتخب الفرنسي بده يلعب مع المغرب. هلا أنت بتشجع فرنسا, كلنا بنحب فرنسا, بس أنا بدي شجع المنتخب العربي المغرب.

0: مؤسسة الأسئلة للمعدات ناطرينكم بأربع فروع: الفرع الرئيسي بسد البوشي المدينة الصناعية، الفرع الثاني على أوتوستراد جديدة المتن دغري على إشارة جاليري الاتحاد، الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة شارع أوغوست باخوس قريب كتير من مستشفى مار يوسف. شو بيخطر عبالكم من معدات خرضوات براغم فكات شنط عدة خصوصا اللي عندهم جراجات وعم يسمعونا؟ عروض كتير كتير كبيرة بكفي توصلوا عند مؤسسة الأزل للمعدات خصوصا بفرعهم الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني دغري على مدخل المدينة الصناعية على شمالكم، وتقولولهم جايين من قبل إذاعة أغاني أغاني. شوفوا كيف بيستقبلوكم، كل أسعارهم صدقوني كل أسعارهم عروض دايمة خصوصا هلأ على المراوح، مراوح الهواء. أي مروحة بتختاروها من عندهم ابتداء من 18 دولار، عم نحكي مروحة مع عمود، نعم 18 دولار بس أي مروحة مع عمود، أكيد في أكثر من 18 حسب يلي بتختاروا. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322 بطل جورج لوباري بيشجع المنتخب الفرنسي وجاي يحضره بلبنان. ليك هيك لنبدل، انا بشجع المنتخب الفرنسي اذا بروح على باري. اكيد قاعدة بالمختارة بشوف احلى قاعدة، شو حلوة المختارة. يلا تحية كبيرة لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا، راجعين بعد البريك، اوعى تروحوا لبعيد، بريك قصير بنرجع منتابع نحن وياكم. صارت 6 يلي بيكمل للسبعة ونص، سبعة ونص بتلاقيكم مراية على الهواء مع من قلب بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالية
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم، 1 حزام الأمان ضروري، 2 عدم استعمال الموبايل، 3 عدم تجاوز السرعة المحددة.

0: يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. صارت الساعه 6:29 صباحا بتوقيت بيروت. وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار، كل الحب لكم مني انا شرب السعاده ومن المخرجه مالينا، المخرجه العظيمه مالينا. في اطلب منك طلب هلا مستعصي شوي، بس المستمعين رح ينبسطوا. بدك اخذ موافقة المستمعين؟ قالت لي مالينا لا بلا طلبات الصبح. بدكن نسمع غنيتين ورا بعضهم للنجم وائل كفوري. اخر غنيتين اخر اغنيتين نزلون. شو وجيه بتوافقني؟ بس قبل خلينا نسمع نهاد.
1: احلى صبحي واحلى صباح معكم، يسعد صباحكم شربول، عائله اغاني والمستمعين كلكم. انا بدي اقول لك الحلو انه انا عايشه بالمدينه بس حامله نفسيه الضيعه واخلاق الضيعه بيني وبين جارتي وصبحياتنا وقعداتنا، وبتضل الضيعه هي كل نهار سيرتنا. يعني
0: تحيه لك نهاد. يلا كل المستمعين عم بيقولوا لنا واو يا ريت. يلا امبارح المونديال ماشي، راحوا اعصابنا وراح صوتنا. يعني انا اذا باقي شوي من صوتي راح امبارح على مباراه اسبانيا والبورتغال. حرام كريستيانو رونالدو، حرام. دربي إجمالا بس يكون مباراة تجمع مثلا، تنقول بلبنان نقول باسكت بول أعلى كسروين، اعتبروا ميروبا ضد حراج اللي عم يلعبوا، أو الساحل متن شي فريقين بنفس المنطقة. فالبورتغال وإسبانيا أنا بعتبرهم دولة واحدة لأنه حدود بعضهم وجيران وأصحاب. كانت دربي بكل معنى الكلمة. مبروك لمشجعي المنتخب الإسباني.

1-0 انتبهوا الاسبان حطوا يعني حسموا الفوز بالاخير بفتكرش الدقيقه 91 المباراة الثانية اللي كانت على الساعة 3 الفجر بتوقيت لبنان شهدت فوز كبير لبلجيكا على الولايات المتحدة الأمريكية 4-1. المنتخب البلجيكي قدم أداء هجومي كتير قوي وسيطر على كل مجريات المباراة.

هيك بتكون بلجيكا ضربت موعد مهم كتير، موعد ناري مع المنتخب الإسباني. هيدي مباراة أكيد قمة

مباريات إسبانيا وبلجيكا رح بتكون ليلة هالجمعة بعشرة تموز الساعة 10 بتوقيت بيروت. قلبي مجروح بشوفك بترد الروح. بيرجع اللي بيفوز من هيدي المواجهة بيتأهل لنصف النهائي. يعني هلأ بين اللي بيربح بين بلجيكا وإسبانيا بيلعب بالنصف النهائي بين اللي بيربح بين فرنسا والمغرب.

هذه الاغنيات الحلوه بتسمعوها كل احد على الغداء بمطعم جلسه الخوابي بيكفر ديفيان بصوت فنان مهضوم كتير وحضوره حلو وصوته مقبول. بيغني كل احد على الغداء بمطعم جلسه الخوابي بيكفر ديفيان اسمه غازي نجم.

الجزء لهالأحد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي. كمان رح بتكون الراقصة سماهر. لقمة طيبة وقعدة حلوة على هالتراس بتريح البال والنظر وبتشوفوا أجمل المناظر. صدقوني انتوا قاعدين على تراس مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. شو مشتاق لي حسيتو. كل ما تحسوا حالكم مشوبين دوروا واطلعوا على مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان بأي وقت. لا هادين مش هلا الدورة. هلا مسكر المطعم. نايمين او او او عم يسمعونا.

0: بس منتحجوا لأي مناسبة، لعرس، لخطبة، لبروبوزل، لطلاق، لعيد ميلاد، ما تختاروا إلا مطعم جلسة الخوابة بالصيفية. استفيدوا من هالقعدة بالصيفية قبل ما بكرة يبلشوا التلجات. للحجز 03-554-332. قلت لي أدال ما أنا من أهل البيت بطلع وقت اللي بدي على مطعم جلسة الخوابة.
1: بقول بدي أقول بونجور لفاديا بنت عمتي، مشتقت لها كتير، اللي زمان ما شفتها هي بتسمعنا دايما، وبونجورني للجميع.
0: تحية لإلك أدال، وأنا في أقول بونجور لحدا بأنه عم تسلمي على العيلة. أنا بدي أقول بونجور لبنت عمك، تعرفت عليها بإيطاليا، سهام سعيد، تحية كبيرة لإلك، تكون عم تسمعنا هي وطالع على القصر الجمهوري عب عبدة، تحية كبيرة لإلها.
2: شو قلتي بدي
0: بالمراسم
2: قصة أبضها جد.
0: تحية لإلك سهام سعيد، إن شاء الله تكون عم تسمعينا. شديد ربيع بارود
2: ويا نجوم ضوينا زيدة ولا تنقصي.
0: يلا كل ما تحط غنية مالينا لربيع بارود بتذكر وقت عرسنا، رحنا أنا ومالينا نتدرب ونتمرن ويصفقني بهالكفوف. شو اسمه المدرب؟ سامي الحاج. وبسطنا أنه حفظنا الرقصة من أولها لأخرها بدون ولا أي غلطة. بالعرس الدي جي حط تاني غنية لربيع بارود، صرنا أنا ومالينا نجرب نطبق البايات اللي حافظينهم على الغنية التانية.

غير مغير لونه ربيع بارود. كثير حلوه الغنيه كثير. يلا اذا بدكم تحجوا بمطعم جلسه الخوابي بكفر دبيان 03-5543-32 لكل المناسبات. بس القعده عندهم هالاحد ما بتتفوت على الغدا، قعده عائليه.

0: صباح شوبير، صباح ميلينا،
1: صباح النور
0: يا ودي يا ودي يا ودي بالبستان، يا اقوى واجمل مخوجي بلبنان.
1: طلع يا ميلينا، طلع لك بشي من عندك للناس المستمعين اللي صار على الهواء هلا. هضم وجهي. عم نلعب بيت بيوت على اساس.
2: صباحكم يا رب بكل خير ومحبة.
1: شكرا.
2: حبيت بس صبح عليكم، معك سمر من الدنمارك. بس معلش اطلب اغنية رغب علامة الجديد المساجية، كتير حلوة وحسة كأنها لإلي. شكرا كتير.
1: هو عمل لك اياها لإلك، بتحسي حلو هيدا الشعور.
3: بونجور شربون، بونجور مدينة. بدي إلا مبروك لبنتي، ألف مبروك. امبارح جبنا الكارنيه مع مويان ديزويت وبري دونر. إن شاء الله كل الولاد بفرحوا قلب أهلهم.
1: شو مطلع. حلو.
3: بدي أتمنى لكم نهار بيجنن.
1: ونحن كمان معكم. يا نادين منقلك مبروك لإلك ولا بنتك، لكل يلي عم ينجحوا. سامي مهنا عم يسمعنا، صاحب مطعم جلسة الخوابك فرد بيان. يلا ناطركن. فيك تطلع عدال تعمل الصبحية لأنه هيئته واعي. سامي مهنا، سوزي كمان واعية وعم تسمعنا.

شو قصة هالنفايات بالطرقات؟ لك هون نحن جايين على الإساعة هلا يلي مارقين بالطريق من برج حمود يلي صوب الجسر يلي بيطلع على الأشرفية، لك بتقطعوا بين النفايات، بتصبحوا بالنفايات. سامي مهنا بتقلك أدال يلا حط الركوة، مشيت مشوار الطريق من فترة على كفر دبيان. يا أم الياس صباح النور، يا أم الياس عم تسمعنا.

العروض يلي عاملينها مطانوس تريدينج، مش بس بفترة المونديال، بتعرفوا دايما إذا بتفوتوا على الويب سايت عندهم على www.mtanustrading.com بتشوفوا قديش في عروض مستمرة. بس هلأ بزمن المونديال أكتر وأكتر، وفي جوائز وربح وهدايا كتير قيمة.

كثيرة لمناسبة المونديال، وكل ما تتسوقوا من خلال الويب سايت ب $30 من عند طانوس تريدينج بيدخل اسمكم بالسحب للقرعة يلي رح بيصير بنهاية المونديال. على جوائز مهمة كتير، بلاي ستيشن، بي اس 5، أجهزة موبايلز وفاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. لحوا حالكم، وكل ما تضعفوا التسوق، يعني إذا تسوقتوا $60 بينزل اسمكم مرتين، إذا $90 ثلاث مرات. والله أنا وملينا كم مرة صار نازل اسمنا؟ ثلاث مرات. ثلاثة إن شاء الله يا رب اربح موبايل.

تنسوا بس تسوقوا من عند بطانوس تريدينج، تحطوا تستعملوا البرومو كود أغاني 15، يعني اكتبوا أغاني 15 لحتى كمان يطلع لكم الحسم بنسبة 15%. Every city, every shore, we're together like before. Every step and every fight. وهلا عند بطانوس تريدينج بتلاقوا كل مستلزمات الكلاب والبسينات، كل شيء، مش بس كنا نحكي عن الدراي فود وعن يعني كل انواع الاكل والتريدز، لا بتلاقوا كل شيء، كل مستلزمات هالحيوانات الاليفه بتلاقوها عند بطانوس تريدينج. استوردوها من اهم المصانع بالعالم وعاملين عروض كتير كبيره عليهم.

0: يلا الليلة أقولكم شو رح يعمل محمد صلاح النجم المصري. ويلي ويلي ويلي يا ويلي شو بدي يعمل بالأرجنتين. كل التوفيق للمنتخب المصري اليوم بالمواجهة ضد الأرجنتين على الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، وسويسرا ضد كولومبيا على الساعة 11 بالليل.
1: وأحلى من عيونك بالدنيا ما في كلهم حنية أحساس.
0: بدنا نقول جود لك للمنتخب المصري إن شاء الله يا رب الانتصار. لو بدكم تزعلوا مني بس أنا مع مصر الليلة مثل الفنانين. الفنانين حاطين هني مع مصر أو المغرب. بدهم يشتغلوا بس أنا ما عندي مصلحة، يعني ما عندي شغل بمصر، بس أنا أكيد كعربي بدي شجع المنتخب العربي يلي وصل لهالمرحلة بكأس العالم.

0: بقول لي بس بعت لي اسمك يحيى البطن اللي حملك يا شربل وانا مثلك مع مصر. انت مصري؟
1: يا دوج روحي وبلسم الشافي.
0: يلا مين عم يسمعنا؟ لو تأخرنا شوي على البريك بس طالع عبالي اخذ اتصال ربح حدا مجموعة من اوزمو. بس بليز ضروري يكون في ولاد بالعيلة رح ربحهم بقى من بقات المونديال يلي بتلاقوها على الويب سايت على www.mtanustrading.com. بدو البونجور لشربل مطانوس عم يسمعنا صاحب شركة مطانوس تريدينج على 01-322-1000. لبنانية عم تقلي يحيى البطن اللي حملك لبنانية. طب لو تبعتي لنا فويس مش أسرع لإلك؟ لو تبعتي لنا رسالة صوتية تسجيل صوتي. يلا 01-322-1000. مين صاحب الحظ أو صاحبة الحظ يلي رح تربح مجموعة من أوزمو من عند طانوس تريدينج؟ ألو؟
2: ألو؟
0: بونجور.
2: بونجور.
0: مين معي؟
2: ألسا.
0: شو الاسم؟
2: ألسا.
0: ألسا شو العائلة؟
2: حج.
0: ألسا حج أو حيك؟
2: حج.
0: ألسا مش واضح اتصالك. ألسا حج.
2: ألو؟ هلأ واضح؟
0: هلأ واضح. إلسا بأي منطقة عم تسمعينا؟
2: من
0: جبال. بالبيت أو على الطريق؟
2: على الطريق طلع على الشغل.
0: وين شغلك؟ قال تحية
2: بالحصون.
0: وين؟ بالحصون؟
2: بالحصون.
0: حلوة الحصون. كنا اليوم عم نحكي عن الضيعة اللبنانية. إلسا بدي لك ألف مبروك. مجوزة؟
2: لا بس عندي خاي.
0: قدي عمرك؟
2: 10 سنين.
0: 10 سنين يخزي العين. يعني قدي في فرق بينك وبينه أو إذا عندك مشكلة؟
2: في فرق منيح. عمري 25.
0: ما عندك مشكل مع العمر 25؟
2: لا.
0: بس تصيري بالثلاثينات بصير يسألوك بتقلي لهم 19
2: بعدني 25
0: بيوقف العمر. إلسا بدلك ألف مبروك ونية له خيك فيك والله خليكم لبعض. ربحتي مجموعة من أوزمو تتواصلي بعد الساعة 10. هلأ بس تسكري خدي رقم التليفون عند مطانوس تريدينج بس تحكيهم بالواتساب.
2: أوكي.
0: رقم كتير هين يلا حفظيه بتليفونك.
2: Yeah.
0: اوكي الف مبروك إلسا. باي باي. فازن إلسا وكل يلي عم يسمعونا اذا بدكم اي شيء من عند مطانوس تريدينج حتى بالواتساب فيكم تتسوقوا على 03 92 92 83 03.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.

مرة من جديد لكم وتحية لكل المغرومين. رجعنا لكم من جديد من بعد هالوقفة الإعلانية ومنرجع بنرحب بكل اللي عم يسمعونا بصارت ستة. عم تترافقوا معي أنا شربل سعادة ومعنا المخرجة العظيمة المتألقة ميلينا. حدا بقول عن زيتات وعكرين بس عن جد ميلينا عظيمة. كافيين سوا نحن ويكم لحد الساعة 7:30 بتوقيت بيروت, لأنه 7:30 ببلش برنامج من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني. المشوار بيكمل للعشرة, يعني 2:30 مع ميراي, بيتخللهم وقفتين على 8 وعلى 9 معي أنا ومع آخر الأخبار. يعني إذا بدنا نعمل جولة على الأخبار يلي بطلت أحب أحكي عنها بهالبلد, يعني فينا نحكي أنه الاتصالات الدبلوماسية بعدها مكملة لمتابعة تنفيذ ترتيبات الهدنة بالجنوب, وإن شاء الله يا رب بينجح الجيش اللبناني بتطبيق هالهدنة وبيصير في أو بيصير في تثبيت للاستقرار بالجنوب خصوصا, والناس بترجع عبيوتها وبيرجع ببلش الأعمار وبترجع بتقوم وبتوقف على إجرية مؤسسات هالدولة اللي كلها منهارة. تحية لكل الأهالي يلي رغم كل شيء ورغم الصعوبات قرروا أنه يرجعوا على بيوتهم, يرجعوا يفتحوا مؤسساتهم إذا بعدها موجودة, إذا بعدها صامدة رغم الأضرار الكبيرة ورغم استمرار القلق من أي تصعيد جديد. شفنا اللي صار بالنبطية مبارح, الله يرحمها مديرة المدرسة, وهالشهداء اللي سقطوا معها كمان بالغارة.

والملف المعيشي بميل تاني. هيدا أكبر هم عند اللبنانيين. لا عم نشوف قرارات حكومية جديدة على كل الأصعدة اللي لها علاقة بالمعيشة وبالتضخم اللي صاير، كان على صعيد الأسعار، على صعيد الرواتب، عم نحكي بالقطاعين مش بس العام، القطاع الخاص كمان من حقهم انه تتعدل رواتبهم وتصير تتماشى

0: التضخم المعيشي يلي صاير، ناس كتير تعبت.
1: يا مالك سر الهوى والحياة، انت العمر اللي
0: يلا مهضوم. مين؟ حنين مهضومة. حنين عم تحكينا من الولايات المتحدة الأمريكية، من بورتلاند أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. عم تقولي شربول عم بسمعك أنا، ولادي كتير مبسوطين فيك، بدي حيي ولادك حنين آدم وأرام، وعم بيقولوا لي نحن مثلك لو نحن موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية، بس الليلة منشجع المنتخب المصري. برافو حنين. حنين أنت لبنانية أو مصرية؟

حضروا لنا حالكم لهالويك اند بعين سحلطة. واو واو واو، شو هالنشاط وشو هالمشروع بعين سحلطة. يوم السبت، هالسبت عاملين بعين سحلطة نشاط رائع يوم كامل بعين سحلطة. ببلش بسنوبرا كامب سايت بترويقة بلدية، وبيبرموكن على كل المعالم الأثرية والدينية مع غدا ولا أطيب. غدا أكل بيتي، أكل صحي أورجانيك، ما في أحلى من أنه تنهوا نهاركن بعين سحلطة بكاس غير شكل على السانست بسنوبرا. يلا إذا جاهزين اتصلوا على 71-518-718 واحجزوا. حتى فيكن تناموا، إذا حبين تناموا فيكن تناموا فوق. يلي بحب ينام ويرجع كمان يقضي نهار الأحد بعين سحلطة، بحضري لكم شباب عين سحلطة نشاطات رائعة رائعة. استمتعوا بطبيعة عين سحلطة الرائعة وبتراقبوا النجوم بالتلسكوب. يلا أهلا وسهلا بالجميع. لأي معلومات فيكم تتواصلوا على هيدا الرقم 71-518-718. فيكم تختاروا أو سبت وأحد، أو سبت لوحده، أو أحد لوحده. حتى فيكم الأحد تنضموا لهالشباب الرائعين، شباب عين سحلطة يلي منظمين هالنشاط. فإذن إذا بدكم تستفسروا 71-518-718.

عم تقول لي انا لبنانيه حنينة اللي حكيتنا من الولايات المتحده الامريكيه، عم تقول لي لا انا مش مصريه انا لبنانيه. كمان هيلدا من استراليا بتشجع المنتخب المصري. هيلدا من وين عم تحكينا؟ من استراليا.

0: شربولي يا ريت معيشتنا بترجع من بعد الخصم بترجع مثل ما كانت. الله يعينكم عن جد الله يعينكم.
1: صباح الشربول،
0: صباح النور.
1: كمان صبح عاملينا وعكل المستمعين، معك إلهام. أنا كم ما خصني بالمونديال بس بشجع مصر أكيد، منتخب عربي
0: يعيش 100%. مصر المنتخب المصري، تحية كبيرة لك إلهام. يلا من المحلات الحلوة كمان اللي بحب لكم عليها، جوار الدير بعناية، حد دير عناية، هيك مشروع صغير 4 شاليات كتير حلوين. كمان فيكم تطلعوا إذا ما بدكم شاليه تعملوا بيكنيك دغري، بتبقوا عم تعملوا بيكنيك بوجه الدير، بوجه دير مرمرون بعناية ضريح مرشربل. يلا لحقوا احجزوا هلا على عيد مرشربل بجوار الدير بعناية. تحجزوا للبيكنيك بس بيعطوكم مساحة بتعملوا بيكنيك فيها، بتاخدوا طاولة كراسي، بدكم منقل الفحم من عندهم، بدكم انتو تجيبوا من عندكم، عندكم كامل الحرية. اتصلوا هلا وحجزوا شاليه او للبيكنيك بس بجوار الدير بعناية على الرقم 03-141-104، فإذا 03-141-104. ولكل الأشخاص يلي ما بلحقوا ياخدوا رقم أي معلن معنا، أو إذا بدكن أي شيء من الفترة الصباحية فيكم تتواصلوا معي على 03-777-969. بعتولي واتساب، فأزان على 03-777-969. كل الأشخاص يلي بدهن أي شيء من الفترة الصباحية، أو حتى إذا حابين تنضموا أنتوا وتكونوا من المعلنين بفترتنا الصباحية، أهلا وسهلا فيكم. هيلدا عم تقلي شربول أنا بسمعك من سيدني بأستراليا، تحية كبيرة لألك يا هيلدا لكل اللي عم يسمعونا أونلاين بكل أنحاء العالم.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاج علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
6: ولا منحف
3: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعدك تطلي عاب عيوني.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: قولك بعد بترجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71-989-989.
0: رجعنا وبعدهم حبايبنا عم يسمعونا مستمعي أغاني أغاني أحلى عيلة أنتم. يلا علونا صوت الراديو شوية رقص على الخفيف لحتى تصحصحوا ولحتى توعوا. تحية لمستشفى ساندي اللي حكيتنا مبارح من مستشفى اطراد بالحمرة، تحية كبيرة لك ساندي. يلا مهضومة. قلت لها سلمين على دكتورة كريستيان السعادة. دغري وصلت التحية من شي 20 حدا اتصل بدكتورة سعادة الصبح كانوا عم يسمعونا. كل يلي عم يسمعونا بكل المستشفيات، انتو رايحين على المستشفيات، كنتو ممرضات ممرضين ساشفام بالإدارة بتشغلوا بالمستشفيات، كمان كل التكنيسيان غاديولوجي اللابوراتوار، كل الريزيدان اللي بيسمعونا، كل الانترن، كل الجراحين، كل الأطباء بكل الاختصاصات، تحية كبيرة لكم. شو أداء الخير وصلتي عند سامي مهنا؟
8: خربول هديك اليوم التقيت بشاب مصري قال مبسوط انه كيف ربحوا، قال لي كونوا معنا اذا ربحت مصر بدنا نولع لبنان. قلت له بكفي لبنان توليع، ربحوا من دون ما تولعوه.
0: هو اكيد بالمعنى المجازي بدهم يحتفلوا، نحن بدنا نحتفل، انا والله بدي احتفل. اليوم مارق اخد فرقع من عند مؤسسة ابو جودة بجل الدين. شو هالنسمات، مطعم النسمات بالرومية اللي قلعت الأعراس عندهم عم بتكون غير شكل. على سيرة التوليعة، قديش بيولعوا فرقاع للفرقاع بقولوا للعرسان. يلا بنت خي عملي عرسة بالنسمات كريستال هيدا السبت بمطعم النسمات مهضوم. بارح تلفن لي إلي أسيس، بدي حيي جوزيف أسيس هالعيلة اللي بتجنن أصحاب مطعم النسمات بالرومية القلاعات. قالوا لي شربول رح نولع له الدنيا يا أدال. قالوا لي بالشو، شو قال لي شي ما عرفت شو يعني، قال لي بالطاووس رح نولع له كذا طاووس. شو يعني طاووس ما فهمت. يمكن ملينا هيدا اللي بيفتح هيك تحية لكل صبية ولكل شاب عم يقدموا على هالخطوة. أنا دايما بسميكم أبطال بهيدي الظروف الصعبة عم تتجوز، وعن جد أنتوا أبطال. أقولكم بسيرفي فايند هالأبليكيشن اللي هي أبليكيشن للخدمات، بتساعدنا بتسهل أمورنا لحتى نلاقي إذا عم نفتش على شيء معين على أي خدمة. أقولكم لازم يعملوا خانة كاتيجوري للعرسان، بتوافقوني بهيدا الشيء؟ أكيد عم تسمعونا الإدارة، إدارة أبليكيشن سيرفي فايند، لازم تعملوا كاتيجوري للعرسان، العروس الصبية اللي عم تفتش عريس والشاب اللي عم بفتش على عروس. شو هالسيرفي فايند؟ قبل ما أخبركم عن الابليكيشن بدي أطلب منكم، اسمعوني ركزوا معي. اليوم طالع عبالي صعب السؤال، أو عند Eyes of Lebanon إيه للوس إليه كمان أنت فيك لأنه عندك يخزل عين ألاف الفولوورز، لازم تعملوا شيء تساعدوا هالشباب والصبايا لحتى يتجوزوا. بدي صعب المهمة عليكم، كل يلي عاملين داونلود لسيرفي فايند، سيرفي فايند يلي بعد ما عمل بتلحقوا معكم من هلأ ولسبعة ونص وقت يلي بيختم الهواء. في جيم موجود مشترك بسيرفي فايند اسمه دارك دراجون، دارك دراجون. اوكي بدي صعب السؤال، فوتوا نبشوا بقبشوا، إذا حدا بيعرف وين موجود بأي منطقة بيتصل على الهواء. ما تتصلوا هلأ ما رح نحذر، يعني مالينا افتح السنترال، بس بناخد اتصال على 01-322-1000 من هلأ ولسبعة ونص اللي يكون عندكم وقت تفوتوا على الابليكيشن تنبشوا على الجيم يلي عم نحكي عنه اللي اسمه دارك دراجون وتشوفوا بأي منطقة موجود. يلي بيعرف رح ربحه من عند سيرفي فايند اشتراك شهر مجاني شهر كامل لصف المواي تاي، هالرياضة الحلوة كتير.
9: احلى شريك.
0: تقدمت دارك دراجون بس ما رح اقول وين موجود النادي، بدي حدا يعرف ويتلفن على 01-322-1000. ايس اوف لبنانس والله عليكم الي دغري اعطاني الجواب، بس الجواب بيكون بالاتصال على 01-322-1000. لكن الاجوبة كلها على التابلت قدامي، اجوبة مظبوطة صحيحة. كمان رقم ينتهي بثلاثة ثمانية أربعة، بس لا بليز بتكون تتصل على 01-322-1000. يلا أنا المهضومة قالت لي أكيد شرب السعادة بيكون عمة للعروس، أقل شيء ولعوا لي إياها مطعم النسمة. معنا اتصال، يلا رح ناخد الاتصال. ألو. للأسف انقطع الاتصال. فإذا 01-322-1000 بس يصير جاهز اتصال، تعرفوا دارك دراجون بأي منطقة موجود هالنادي الرياضي، بتربحوا اشتراك لشهر كامل بلعبة المواي تاي. معنا اتصال. ألو.
10: ألو بونجور.
0: بونجور،
10: كيفك شربين؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
10: ندى سمعان.
0: ندى سمعان، من وين بتحكينا؟
10: من
0: المنصورية. منصورية، يا الله بدي هون عليك. لا أكيد معك الجواب.
10: ايه.
0: بأي منطقة؟
10: بدك وينه.
0: طب وكيف بتعرفي إنه بدك وينه؟
10: شفته على الابليكيشن.
0: منك هينة يا ندى. طيب رح أقدم لك اشتراك لمدة شهر بتنسق معهم، بس بدي أطلب منك ندى تبقي معنا تحت الهواء لحتى تاخد مالينا رقمك لحتى هني يتصلوا فيك من الدارك دراجون. ألف مبروك ندى. كل يوم تسمعينا؟
10: كل يوم. أنا أم جاد.
0: أم جاد. جاد ما... وينه جاد؟
10: بالبيت بعده نايم.
0: عم يبقى بالبيت؟ عم بيروح على الكولوني؟
10: جمعة الجاي الكولوني.
0: يلا سلمينا كتير كتير عليك.
10: ايه أكيد.
0: بس لك مدام ندى تحية كتير كبيرة لك، وألف مبروك. بس خليكي معنا تحت الهواء بليز. باي باي. ألف مبروك.

0: انت مليون. حلوة كتير، تحية للفنان توني كيوان، تحية كتير كبيرة لك، وألف مبروك على الغنية، حلوة كتير، حلوة الأغاني اللبنانية. دائما عم خبركن على سيرفي فايند، إذا ما عملتوا داونلود بعد لحقوا حالكن، صدقوني بتسهلكن كل أموركن، كل أموركن. مش كل ما بدكن أي خدمة بتقعدوا بتفتشوا بتلفنوا لأصحابكن ولا جيرانكن ولا قرايبينكن، دغري بتفوتوا على سيرفي فايند وهي بتسهل كل أموركن. مش مطلوب منكن إلا تفوتوا بتكتبوا اسم الشغل اللي بدكن إياها، الخدمة اللي بدكن إياها، وبتلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكن للأبعد. وهيك إذا خدمتكن أو محلكن موجود مثلا على سيرفي فايند، بصير يبين على عيلي عم بيفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة لكل التلاميذ اللي عم يسمعونا هلأ بالصيفية، فيكن تطلعوا مصروفكن وأكثر، فيكن تكونوا مثل بروكر لسيرفي فايند. مطلوب منكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة أو مؤسسة صغيرة أو كبيرة، ما بأثر، ولما بيشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تزيد أكثر أنا بنصحكم تتواصلوا مع سيرفي فايند وهن بيعطوكم الطريقة. رقم 70 أو 71 10 77 06، فإذا 70 10 77 06. كل حدا ما لحق ياخد الرقم بليز تواصلوا معي أنا على رقم الخاص على 03 777 9 6 9. مش بس رقم سيرفي فايند، رقم أي معلن بيقطع معنا أو مع ميراي بعد شوي، بعتولي واتساب وأنا برد عليكم. حتى كل يلي حابين يكون نحن حدهم وينضموا لنا ويكونوا معلنين معنا بالفترة الصباحية، نفس الطريقة بعتولي واتساب على 03 777 9 6 9 وأنا كمان بساعدكم.
1: صباح الخير شربل وميلينا،
0: صباح الأنوار،
1: كيف أحوالكم؟ صباحكم نور على نور، صباحكم مشرق مثل وجوهكم الحلوة.
0: مرسي.
1: إن شاء الله دايما هيك صباح بيكون حلو، بس نسمع صوتكم ونسمع برنامجكم، إن شاء الله تضلوا بخير على طول.
0: شكرا ولك، مرسي على هالدعوات الحلوة، مرسي مدام سناء. مهران من جوني، تحية كبيرة لك. صباح خير شربول ومالينا، أكيد أنا بدي شجع المنتخب المصري، ونهاركم مبارك يا رب. ماري حايك، تحية لك يا ماري. وكمان حدا عم بيقول لي شربول أنا بشجع المنتخب المصري والمنتخب المغربي. ياسر نجار يسعد صباحك. مختار بقى كفرة سيبا بركات، تحية كتير كبيرة لك، بلش العد العكسي لعيد مار شربل. من ضمن احتفالات عيد مار شربل هالجمعة بعشرة تموز 5 المساء، استقبال ذخائر القديسة رفقة بباحة كنيسة السيدة بيبقى كفرة. ومن بعدها مباشرة رح ينطلقوا بمسيرة بالذخائر إلى مغارة القديس شربل ببقى كفرة. شو حلو يلتقوا هالقديسين ذخائرهم مع بعضهم، القديسة رفقة والقديس شربل، يلي اتنيناتهم بينتموا لنفس الرهبنة، الرهبنة اللبنانية المارونية. والساعة 7 المساء، فإذا عم نحكي هيدي الجمعة بعشرة تموز، رح بيكون في قداس إلهي، رح يترأسوا المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي العام على منطقة الجبة. شو حلوة هالمناسبة، عيد مار شربل. والسنة قلت لكم رح أقولها كمان مرة جديدة، بالنسبة لرحلة بقى كفرة السنوية، السنة قررنا ما فيني أنا أكون عم نظم رحلة مار شربل للسنة السادسة بدون أهالي جزين وبدون أهالي مغدوشة وأهالي البقاع الغرب اللي كانوا معنا، البولمن اللي انطلق من عنا السنة الماضية ومن عين كفر زبد ومن زحلة. بتعرفوا الأوضاع بعدها شوي هيك منا كتير ظابطة، الأوضاع الأمنية. ما حبينا نعمل الرحلة السنوية. إن شاء الله بنلتقى بنشاطات تانية، وهيك بيكون عندي الفرصة أنا وميلينا نكون ليلة عيد مارشربل نكون عم نصلي وعم نعيش هالمناسبة العظيمة. بيبقى كفرة، إذا حبين تلاقونا فيكم تطلعوا بسياراتكم ونقضي ليلة غير شكل، ليلة روحية وليلة مليانة فرح وأجواء حلوة. بيبقى كفرة.

0: صاحبي كيفك؟ انت منيح؟ انا منيح، انا على رايح على الكلوني، واليوم عندنا بول. سلامتك، باي.
1: مرسي مرسي، بس انتبه على حالك بليز.
2: صباح الخير شربل، صباح الخير مدينة، ان شاء الله نهاركم مبارك وللجميع.
1: مرسي مرسي ولالك روجيه، تحيه كبيره لالك.

0: علي صاب تحية كبيرة لك علي، وهلا بشوف عم يطلب غنية لشيرين، هلا بشوف إذا موجودة عند مالينا، بتمرق لك يا بهاء أبو حمدان من غريف الشوف، كمان يسعد صباحك.
1: صباح خير شربول لك ولمالينا ولكل المستمعين يا رب، إن شاء الله بدلكم بالهمة يا رب، وبدلها الضحكة على الإذاعة يا رب، بدلكم مهمات بالرحلات ما شرب يحميكم، لأنه عن جد ما في غيركم بفرفع شوي هالعالم بهالوضع اللي نحن فيه بهالبلد. الله يحميكم
0: ويحمي الإذاعة إلي
1: معك.
0: شكرا لي، تحية كبيرة لك. وقبل كمان المحطة الإعلانية الأخيرة بصارت ستة، بدي أذكر كل المستمعين إذا بدكم بارفان ما تروحوا إلا عند سول بيرفيوم بالكاسليك. عاملين حصومات 15% على كل أنواع البيرفيومز عندهم، وحتى هن بيخترعوا عندهم السيجناتشر تبعولهم بسمينهم أسماء عربية، كمان حصومات 15% وفري ديليفري. إذا مش قادرين توصلوا لعندهم على الكاسليك، توصلوا فيهم على 70-360-124. فإذا سول بيرفيوم بالكاسليك 70-360-124، انتوا قلوا لهم بس من مستمعي أغاني أغاني، ودغري تلقائيا بيطلع لكم الحسم 15%، بيوصل لكم إياها وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. وباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والليل بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالية
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

جديد بنقول صباح النور وصباح الخير لكل مستمعينا بلبنان ولكل اللبنانيين والعرب المنتشرين بكل أنحاء العالم. طلبتك أوامر علي صعب، تحية كبيرة لك.

0: بعد بقي لنا كم دقيقة من لقائنا الأول، أول قسم من برنامجنا الصباحي. صارت 6:07 على القد، بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت، ومنختم برنامجنا على 10. أنا بودعكم على 7:30 بس برجع بلاقيكم مع ميراي على 8 وعلى 9. عم يسمعونا بأستراليا، بكندا، بأمريكا، بأوروبا، بكل دول الخليج، بكل الدول العربية، بأي مطرح بالعالم في لبناني أو عربي عم يسمعنا، وخصوصا اللبنانيين يلي قلبكم بعده معلق بلبنان، منقلكم نحن ناطرينكم، لبنان ناطركم، وأهلكم ناطرينكم، وبيوتكم الفاضية ناطرتكم هالصيفية. صحيح في تحديات كتيرة، وصحيح انه الجنوب بعده عم يشهد مناوشات بين فترة وفترة، لكن صدقوني الحياة عنا مستمرة مكملة، الفرح موجود وين ما كان، ببيروت، بالمتن، بكسروان، بجبال، بشمال، بالشوف، كل المناطق بتستقبلكن بكل محبة، ناطرينكن، صدقوني صيفيتنا بلاكن ناقصة. الصيفية لعنا وعيشوا ريحة الضيعة اللي كنا عم نحكي عنها اليوم أول ما بلشنا، عيشوا هيك الجمعة، جمعة ولمة الأهل يلي ما بتعيشوها وما بتحسوا فيها إلا هون بلبنان. تعوا سهروا معنا، تعوا تسبحوا بالبحر، استمتعوا بالمشي بالجبل، مهرجانات كتيرة رغية من بعد ما كانت لغيت رجعت وتحدت كل الظروف، المطاعم بتستقبلكن أحلى مطاعم، مش مثل عندكن الساعة 9:10 بتسكر، نحنا للصبح وفي مطاعم 24/24 ساعة. كل الجمال يلي ما بتلاقوه عندكن صدقوني بتلاقوه عنا بلبنان، ناطرينكن.
1: أهلا وسهلا ببيروت، والله نورتوا لبنان،
0: صيفية لبنان بلاكن ناقصة،
1: والجو للصبح والعام.
0: وصدقوني وجودكم معنا بهالصيفية أول شي بيعطينا قوة لقلنا، بيعطينا دعم، بنحس أنه أنتو حدنا ومعنا، وجودكم هو اللي بيعطي النكهة الحقيقية لصيفيتنا، ناطرينكم. بسمع شو راجع من الأردن، بسمع بتقلي شو حلو يا شرب العجقة بالمطار يلي راجعين، حلو كتير،
1: حلوة عم بتميل قبالي.
0: يلا كل اللي عم تسمعونا برات لبنان ولك بدي بكيكن، تعوا على لبنان ناطرينكن، تعوا شوفوا نحنا كيف نعيش بعدنا طالعين من حرب. ما هيك ميراي؟ بونجور لميراي. رين رين رح تجي او لا؟ انت وين عم تسمعينا؟
1: والله دورتوا لبنان.
0: رين عم تقلي اكيد اكيد جايين يا رب شربول، جاي انا وجوزي انجليزي وبحب لبنان كتير وجاي معي هالصيفية. خي اهلا وسهلا فيكم.

0: الله حمسنا المستمعين. بس ما بدل عن جد شربول كنت بالمطار شي بيكبر القلب في عشقة الواصلين كبيرة. يلا بأيلول كمان رين جاي على لبنان كل شهر أيلول. أهلا وسهلا فيك. من وين؟ من لندن.
1: سافرنا وين ما كان برمنا كل البلدان.
0: يلا وسميرة راجعة من فرنسا
1: ملقينا يا لبنان. سافرنا وين ما كان
0: 5 أشهر بيكفوا بفرنسا بزيادة.
1: من لون التراب ملقينا يا لبنان.
0: أكيد يا شربول نحن على السماء. يسعد صباحك. يقول لك أحلى عالم أنتو. مرسي مرسي مروان من علي. ليك يا عمي الفلافل يلي بدي اقوه عند فلافل ابو اندري. قال وين اكلنا ملينا فلافل بمطار ليشمو؟ عم يجربوا يقلدونا بس مش ضابطة معهم. لقمة الاكل يلي بتكلوه عند فلافل ابو اندري غير اكل لبناني اصيل. فلافل ابو اندري من 7 الصبح لنص الليل كل يوم كل يوم بيفتح.
1: يا لبنان
0: أرين من لندن عم تقلي أنا مثل مالينا شمالية.

0: معكم بكل فروع فلافل ابو اندري بانطلياس بشبيل بطلعت زوق مصبح انتو طالعين على اليمين وبانطلياس وبجونيا جونيا سيرا فرع جونيا الاساسي حتى لقمة الخبز يلي ربطة الخبز اللي بتاخدوها من عند المولان دور ما بتلاقوها برا بتعيشوا على الباجيت او عم يجربوا يقلدوا الخبز اللبناني بس ما بتفتح طبقتين شو هالمولان دور مش معقول والله اليوم الليلة بدنا نشجع المنتخب المصري بالمولان دور بزوق مصبح المولان دور فيكم تحضروا المونديال انتبهوا بس بفرعوا بزوق مصبح
1: وبدي
0: ابقى حدا اذا كنت تحجزوا بالمولان دور بزوق مصبح 79-09-92-39 يلا حجزوا عاملين عروض كتير مهمة خلال المونديال بس اوبن بير ب $14 اوبن بير مع ارجيلي ب $19 وفيجيتاريان بيتزا مع فرايز ومع سوفت درينك بس ب $12 مولان دور زوق مصبح مرسي مرسي جوسي مرسي لكل المستمعين يلي عم بيشيدوا ببرنامجنا انتو الاساس يلا خلص وقتنا مالينا ريتا حداد كمان تحية كبيرة لالي كل المستمعين يلي ما رح نقدر مرق لكم الواتسابات يلا رح نعمل مثل عاديين ميني سيني اخر فويس بشكل عشوائي
2: فدي هالصباح الحلو انتو مالينا وست ميراي
0: مرسي
2: نتصبح فيكم يعني تصبحنا بالقمر
0: صلكون حاطه الطلوع
2: توني
0: رزق مجلديب يسعد صباحك توني ست ميراي عم تحضر حالها يلا ثواني وبتصير معكم على الهواء من الساعة 6 اليوم طلعنا قبل الستة على الهواء ملينا قبل البريك لأنه صار في بريك على الساعة 6 ولغاية هلأ رفقناكم بأول قسم من صبحيتنا يلي بتكمل للعشرة بس هلأ رح تترافقوا أكيد مع ميراي وبرنامج من قلب بيروت أنا وعم بختم بدي ضل نق عليكم كل يلي بدي يزبط بيته ما تجيبوا بويا إلا بريمو كل أنواع البويا التانية اللي بغروكم بإعلاناتهم صدقوني بريمو فخر الصناعة اللبنانية بدي مراي أعزمك شنهار تطلع لعنا على ميروبا وتشوف نادي الاتحاد ميروبا كيف صار يا الله وضوته بلدية ميروبا لأنه البوية تبع الملاعب ما بتلاقوها إلا عند بريمو مش معقول شو هالشركة بريمو موجودة بكل لبنان ميرسي مالينا عزبناك اليوم أغانيك كانت بتعقد وحلوة كتير مثل العادة كمان ميرسي لكل المستمعين يلي رفقونا ومكملين معنا بدي أقلكم إن شاء الله بكون نهاركم مبارك وإلى اللقاء بحلقة جديدة من صارت ستة بكرة صباحا ابتداء من 6 الصبح تبقوا على حالكم خصوصا إذا كنتوا عم تسوقوا على الطرقات الله يحميكم باي باي
3: كنتوا مع صارت 6 إعداد وتقديم شربل سعادة إخراج ميلينا سلهب سعادة

0: ثماني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. من قلب
1: بيروت. بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: إحنا بالغربة نشتاق لصوتك،
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
4: مدام ميري، انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل وميلينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

Catherine. Zit. هاي. طيب ما ردوا علي، انه بحكي بحكي بحكي بحكي ما حدا بيرد علي.

اوكي لكن احليكم كل المستمعين بونجور وأهلا وسهلا فيكم اليوم أكيد للقاء جديد نحن وياكم لقاء محبة وحب وأمل وتفاؤل بهالنهار.

0: Belle. Hi Melina.
1: Demandez-moi de briser.
0: سبعين ألف هاي بس سبعين مش معقولة بس سبعين ألف. أنا لو أنا بدي أحكيك هاي ديران من بريطانيا حبيبة قلبي، أنا لو بدي أبعتلك هاي ببعتلك ملايين، ببعتلك تريليون، تبعثيلي بس 70 ألف يا ويلي.

مهران بونجور مرمورة الأمورة. أنا برد عليك. إيه بعرف مهران أنت على طول هالسماح.

0: اسمع نهى، يلا خليني اسمع.
1: يسعد صباحي.
0: هاي
1: صبحنا شربول
0: ومنصبح
1: مدام ميري. انت صوتك بتحس لبنان كله عم بيفتح على ضو، على فرحة، على شيء هيك بيروح الطاقة السلبية، عرفتي؟ فتسلمي لي يا رب.
0: الله يخلي لي اياكي. ميرسي يا نهاد، كلك زو. ثانك يو. لصنا بالفرشة.
2: وردي بالياسمين الشمس نور الغرفة صحيت.
0: هلا اكيد اوقات بنوعة ومنحس انه النهار بعده صفحة بيضة ما كتبنا شيء عليها بعد. هلا امبارح راح مع امبارح، ولك خليه مع امبارح، كان طويل، كان في تعب، يعني حملنا شوية أخبار وهموم معنا أعتقد. بس تعرفوا أول ما تفتحوا عيونكم الصبح دايما الحياة بتعطيكم فرصة جديدة. يلا صباح جديد وحكاية جديدة، ومن هون منبلش سوا.

0: كسافيرا كانت شو بيقولوا كانت كريمة معنا عم تحكينا من فرنسا. مليون بونجور يا بنتي بفرنسا، يلا بلكي بقلا تروح لعندك شربية فنجان قهوة وغدية يا سميرة اليوم شي أكلة لبنانية طيبة. بس بفرنسا اليوم الحرارة شي 37-38 يعني شوب كتير. مروان من الكحالي عم يحكينا نهار مبارك للجميع. يا رب يا رب كل يوم نتمنى لكم نهار حلو نهار مبارك يا رب، بلكي ربنا بيسمعنا وهيك بيخلي نهاركم يكون رايق وآدمي ومرتب وعاقل
1: مش موجود بصراحة.
0: أكيد فنجان القهوة هيدا شيء طبيعي، يعني هيدا شيء أساسي بحياتنا خصوصي بصبحياتنا، وأكيد رح يكون طيب إذا كان كافيه دو برازيل. هيدا فنجان القهوة كافيه دو برازيل الصباح بيعمل فرق كبير لأنه طيب بشكل مش طبيعي. بدي أقول لكل المستمعين اللي ما عم بيلاقوا كافي دو برازيل حواليهم، فيكن تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76-777-361. أكيد سألون وبيقولوا لكم وين بيتكن وأقرب نقطة تبيع لكم. يلا بلشوا معنا بكافي دو برازيل تيصير نهاركن أحلى، وإذا ما لقيتوا هيدا الرقم 76-777-361.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. توقعات الفلك والأبراج.
2: يلا مين ناطر برجو؟ أكيد مع برج الحمل، اليوم عندك طاقة لتبلش شي جديد أو ترتب أمور كانت مأجلة. حاول ما تستعجل بالقرارات لأنه أوقات الحماس بيخلينا نركض قبل ما نشوف الطريق. برج الثور، نهار مناسب أنك تهتم بحالك أكتر وتخفف شوي عن كتافك. يمكن تكون شايل مسؤوليات كتيرة، بس ما تنسى انك بحاجة لوقت لإلك. برج الجوزاء، يوم مليان حركة وتواصل، يمكن يوصل لك خبر او اتصال كنت ناطره. على كل، عندك قدرة كبيرة تقنع اللي حواليك بأفكارك. برج السرطان، اليوم حساسيتك عالية ويمكن تكون أقرب للذكريات والمشاعر، استغل لهالطاقة لتقرب من الناس اللي بتحبهم. برج الأسد، يوم مناسب لتظهر قدراتك وتاخد مكانك، عندك حضور قوي بس خلي ثقتك بالنفس ممزوجة بالهدوء. عذراء، بدي اقول لك شيء، اليوم بالنسبه للعاطفه الاهتمام المتبادل هو اللي بيقوي اي علاقه. بعدين احيانا الراحه بتجي لما نترك مساحه للعفويه. برج الميزان، نهار مناسب للمصالحه وفتح صفحات جديده، يمكن تحس انك بحاجه للسلام والهدوء اكثر من اي وقت. برج العقرب، ما تكون جد كتير حتى بالشغل، يعني ما تاخد كل الأمور بجدية زيادة، خد وقتك وخلي بعض الأشياء تمشي بطبيعتها. برج القوس، طاقتك بتحب التغيير والمغامرة، يمكن تفكر بخطة جديدة أو تجربة مختلفة، ما تخاف من الخطوات الصغيرة. جدي، اليوم عم بيذكرك انه النجاح مش بس شغل وتعب، كمان في حياة وناس بتحبك. خفف الضغط عن حالك شوي واسمح لنفسك تستمتع باللحظة. برج الدلو، افكار جديدة عم بتدور براسك ويمكن تكون بحاجة انك تطلعها للنور. ما تخاف تكون مختلف لانه اوقات الاختلاف هو اللي بيعمل التميز. برج الحوت، النهار مليان مشاعر وخيال، يمكن تحن لشي من الماضي أو لشخص بعيد. خلي قلبك مفتوح بس بنفس الوقت حافظ على توازنك وما تنسى حالك.

0: كلكم مواليد 7 تموز، إن شاء الله بالصحة والنجاح والتقدم والأشياء الحلوة يا رب.
1: صفات مولود اليوم

7 تموز هو إنسان وفي ما بينسى الناس اللي وقفوا حده وبيرتبط كتير بالذكريات والأماكن والأشخاص. من صفاته أنه حنون، بيهتم باللي حواليه، بيحس بالناس، عنده قدرة يلاحظ التغيرات الصغيرة بتصرفات الآخرين، بيحب الأمان والاستقرار. أوقات عطفته الكبيرة بتخليه يفكر زيادة أو ياخد بعض الأمور على قلبه. عنده قلب كبير، يمكن ما بيفتح بابه لكل الناس، بس لما يفتح بيعطي محبة حقيقية.

0: بليز هاي اكسكلوزيف لإلي هاي أبرني لا بليز ما تستعملوها بالأغاني
1: اللي بالسماء
0: يا الله بشوفوني الناس على الطريق بيقولوا لي كيفو يقبرني تحياتي لكل المستمعين صباح الخير اليوم حاسة فيه شوية نشاط زايد عند الناس عند المستمعين خي كلنا على خط واحد بس اللي ما طلع مبارح على بيرة يفون ما شايف شي العج العالم الخلية أكيد حضروا كل المتوشة مثل ما بيقولوا كل واحد شجع فريقه بالريستو كافي بيرة يفون
1: شو بيلبق
0: دغري على بولفار ريفون حل جديدة أجواء صيفية بتشبه لبنان بعدين أعطوا حلوة بشكل مش معقول أكلات منوعة لبنانية وعالمية أكيد فيكن تحضروا المونديال بالريستو كافي بريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل طلعوا كتار واحجزوا على 71-500-554 بريفون على بولفار ريفون 71-500-554

0: يحقق أحلامي. شو مدينة شو هالكلمة؟ مش معقول. يلا خلينا نسمع البويز.
1: يسعد صباحك يا ربسة ميرين.
0: مرسي.
1: انت الحب الأبدي. انت الراحة النفسية الصباحية اللي منحس فيها. انت ريحة الأصل وريحة لبنان وريحة البطن كلياته.
0: الله يخليك.
1: يسعد لأيامك معك سمي
0: سمار حبيبتي. الله يخليك. مرسي يا قلبي.

0: خلينا هيك يا رب
1: حبيبتي
0: ويسعد اوقاتي
1: جماهير
0: ويخلي لك بناتك واحفادك يا رب. والله انا طالع على متن السريع وطالع صمدت بعبدات بعرف اليوم بنخنق البندورة والخيار وعندي جنينه سوبر سوبر رائعه وهلا عم بعمل عرزال وبدعيكم كمان لعنا
1: ايش حلو
0: يعني ما في احلى من ضيعه وهيك بالرزق وعندي راديو قديم والله هلا بحطه بسمعكم كل النهار ويا ريت ست ميلينا بس اعملي معروف تحطين لها عبدايا هاي في غنية لصباح عملي معروف
1: يا الله شو حلوة الضيعة وشو حلو لبنان يا عمي لبنان كله حلو في أجمل منا ودخيلك سلم لي على بعبديت وهوى بعبديت أنا ربياني فوق وعيش فوق يعني كل صيفية نطلع قبل كل الناس وننزل بعد كل الناس.

طالعة هلا على الإذاعة بتعرفوا بنطلع بالأسانسور على التاسع لأنه من وراء انفجار 4 آب بعده الأسانسور ما بيوصل لعنا، يعني بنطلع التاسع بننزل الدرج أو بننزل لتحت وبنطلع، عرفتوا كيف. مهم طلعت بالأسانسور صار بالتاني أو انقطعت الكهرباء. حلو كتير صار ينزل ويطلع. قلت له عمهلك حبيبي أنا مش مستعجلة يعني، بس مهم توصلني على التاسع. هون أكيد بتعرفوا هيدا الإحساس، هو الثواني الصغيرة اللي بتصير فيها ساكت ساكت وقاطع نفس يعني، وبتبلش تسمع صوت قلبك أكتر من أي شيء تاني يعني، خصوصا إذا الواحد عنده فوبيا من المطارح المسكرة أو من الأسانسورات، يعني أنه موقف منه عادي أبدا، وبتصير تفكر دغري يعني هول ثواني يمكن 3-4 ثواني بتصير تفكر قدي رح ضل هون، رح ترجع الكهرباء، في حدا سمعني؟ بس بنفس الوقت بتتذكر انه انت بلبنان، يعني انه في مفاجآت كتير، كهرباء بتقطع، مي بتقطع، انه هيدا شيء طبيعي يعني.

أنا كان عندي صديقة لإلي بطلت شفتها، يا الله كتير كنت حبها. شفتوا الأصدقاء أوقات بيمرقوا بحياتنا وبيفلوا، أكيد منشتاق لهم، بس أنه الظروف يمكن حكمت أنه ما نعود نشوفهم. مهم ما كانت تطلع بالأسانسور أبدا، دايما تسأل أي طابق هني عايشين هول الجماعة اللي رايحين لعندهم، لأنه تعرف حالة تاخد معها مشاية تطلع الدرج، لأنه إذا لابس كعب عالي بدأ تتعب، بلكي قادي بالخامس بالسادس بالسابع. بس كنت إلا أنتونيت اسمها، كنت إلا أنتونيت كيف تعملي برا مثلا إذا بيك تروحي على نيويورك على دبي مثلا، إذا بيك تطلعي هالطوابق الخمسين طابق. قالت لي ما بطلع، لا لا بغير المشروع وما بطلع. مأسر لها من عمرها 12 سنة مش طالعة بأسانسور.

0: اللي بعد ما راح على فلافل أبو عمري بدي أذكركم أنه ناطركم هلا لأنه فتح الساعة 7. أو إذا مفكرين أنه فلافل أبو عمري يعني فلافل بس أكيد أنتوا غلطانين، لأنه فلافل أبو عمري يعني أكلات لبنانية وأصيلة من الآخر. يعني اشطلع بالكم اليوم فتة مسبحة حمص بليلة فول كبيس حر يا ويلي. يلا ناطرينكم بفروع فلافل أبو عمري أنتلياس جبال طلع تزوق مصبح، وكمان هلأ صاروا بيستقبلوكم بفرعون القديم الجديد على أوتوستراد جوني. إذا ما فيكن تبرقوا أنتوا بمكاتبكن أو ببيوتكن ولا يهمكن، فيكن تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمري أو من خلال الويب سايت. هيدا فلافل أبو عمري، أطيب أكل وأطيب فلافل.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت البحري.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال. قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطل لي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
6: والعانة والعانة.
7: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
8: أنا بعشقك.
7: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
9: صارت ستة
10: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
11: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
10: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
12: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
13: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
10: المسافات بعيدة كتير بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
14: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: أكيد صار معنا شربل مباشرة على الهواء ليقدم لنا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: صباح الخير، كيفك أنت؟
1: منيحة؟
0: ماشي الحال.
1: منيح، بتعرفي بس نصير على الهواء ونترافق مع المستمعين بننسى كل شيء.
0: أكيد. شو الأخبار؟ طمنا.
1: الأخبار والله بتعرفي بدي بلش اليوم من الجنوب، يعني هالمجزرة بكل معنى الكلمة اللي صارت امبارح بالنبطية الفوقة، هالعائلة يعني هالمديرة المدرسة الرسمية حرام طلع لحتى تطلع على بيت أهلها، أخذ أمها والبنت اللي بتشتغل معها وشاب عامل صورة. طب هودي شو ذنبهم؟ طالعين بسيارتهم، استهدفتهم غارة إسرائيلية. مجزرة جديدة ميراي، مع أنه انتبه يعني بالمنطقة اللي استهدفون، يعني هذه خارج اللي بسموه الخط الأصفر، يعني ما بعرف لأي متى رح بيضل نحنا ما فينا نحاسب إسرائيل على المجازر اللي عم ترتكبها بوقت يعني أنه نحنا عم بلش تتطبق الهدنة بلبنان.
0: طب شو زنبون هول يا عمي؟
1: شو زنبون؟ طالعين يطلوا على بيتهم. الحصيلة التراكمية مع هالأربع شهداء الجداد بحسب وزارة الصحة 4319 شهيد مقابل 12203 جرحى، عم نحكي من 2 أدار لمبارح. إن شاء الله الشفاء العاجل لكل الجرحى، وقديش في ناس تحمل تشوهات معها والله يرحم هالشهداء.
0: طبعا شو بدنا نقول يعني
1: ميراي، امبارح برئيس جمهورية العماد جوزيف عون باستقبالاته بقصر عبدة يعني أكد وحكى عن هذا الموضوع، قال أنه استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعني يضل موجود بجنوب لبنان هالشي بيقلل من شرعية الدولة اللبنانية وبيمنع حتى الجيش اللبناني من أنه يستكمل انتشاره بالجنوب. وحتى عم بقرأ بمقابلة لفخامة الرئيس حكي معه بصحيفة النهار، يعني نفي كل الأخبار اللي عم بتقول أنه رح يلتقى بالرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نفي الرئيس رئيس الجمهورية نفي نفيا قاطعا هيدي الشائعة، وقال أنه ما رح يلتقى برئيس الوزراء وجها لوجه أبدا خلال زيارته لواشنطن. بدي انتقل لموضوع تاني للمجازر يلي عم بتصير على طرقاتنا، كمان لازم الدولة توعى على يلي عم بيصير. 3 قتلى امبارح بإحصاءات غرفة التحكم المروري بعجلتون، حد الصدم بجبال كمان حد الصدم، وبسليم اسلام 3 قتلى حوادث الصدم. هذا دليل انه سنين طويلة وموضوع السلامة المرورية آخر هم الدولة اللبنانية. بتقلك هلا إذا حدا عم يسمعنا بقولك شو بالهم هودي في ناس في شهداء بالجنوب، بس كمان وضع السلامة المرورية بلبنان ما فيش صورة مشاة، يعني نحن صورة المشاة بلبنان موجودة على الأوتوستراد بكم مطرح وصار عم يستعملون للإعلانات، يعني يتنافسوا عليهم بأجارات كتير غالية، يعني الشركات اللي بتربح انه تقدر تحط اعلان على الجسر بانطلياس بدبي بجل الديب، يعني قصة كبيرة. صارت هيدي الجسور المشاة اللي موجودة عنا لا بس للاعلانات بلبنان، ولحتى تبطل اي صبية تسترجي تطلع تمشي على الجسر بوقت اللي ما حدا شايفها، يعني مسكر شمال ويمين مسكر ما حدا بيسترجي يقطع على الجسر بوجود كثير غرباء موجودين على اراضينا. بالنسبة لمخالفات السرعة الزايدة، ما بعرف إذا وعيوا قوى الأمن الداخلي وكانوا عم يسمعونا، لأنه نط العدد يعني من 400 ل 608 مخالفات سرعة زايدة سجلوا مبارح. هذا مش دليل ميراي أنه الناس مبارح كانت عم تسرع أكتر، هذا دليل أنه في وجود أكتر للرادارات عبال ما تصير موجودة على كل الطرقات يلي بتشكل خطر على السلامة المرورية، والناس ما عم تلتزم بالإشارات يلي بتحدد اللافتات اللي بتحدد قديه السرعة اللي مش موجودة، يعني يمكن موجودة على طرقات كتير قليلة مش موجودة. حكينا بموضوع قانون السير يلي له أكتر من 14 سنة مضبوب ما عم يتطبق شيء منه. بأخبارنا ميراي بدي حيي وزير الزراعة دكتور نزار هاني يلي لازم نعمل له فقرة ثابتة بالبرنامج على الإنجازات اللي عم يعملها. صدقيني ميراي اليوم الساعة 10 من وزارة الزراعة دكتور نزار الهاني. نزار هاني بده يطلق مشروع لدعم الزراعة بالمناطق المتأثرة بالحرب بقيمة 5 مليون يورو. أكيد هيدا الوزير منزقف له لأنه بطل يلي ما بيهدى.
0: واو.
1: بقيمة 5 مليون يورو هالمشروع يلي رح يطلق اليوم على الساعة 10 من الوزارة ممول من جهات عديدة بإيطاليا. نحن منعرف أنه مش من زمان كان موجود بروما ومش رايح سياحة مع علي الوزير أخذ مرته ورح يقذر كان عم يشتغل. وكمان على الأرض رح بتكون عم بتساعد بتطبيق هذا التمويل وهذا المشروع منظمة الفاو كمان من حييهم ومكتبهم بلبنان بحضور سفير الإيطالي رح بيكون موجود اليوم بوزارة الزراعة الساعة 10 ليطلقوا هذا المشروع. كمان على الساعة 10 وزير الطاقة والمياه جو صدي رح يعقد مؤتمر صحافي بالوزارة بوزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر. رح يتناول فيه كيف عم بيصير فيه تحديد جدول أسعار المحروقات لأنه الناس عم تنتقد والناس عم بتقول
0: كيف يعني؟
1: يعني أنه برميل النفط نزل كتير عنا بلبنان الانخفاض ما عم بيكون كتير بأسعار المازوت والبنزين والغاز. رح يحكي عن هذا الموضوع على أي أساس بيحددوا الأسعار أسعار المحروقات. كمان بدي يحكي عن شغلتين يلي هن استجراج النفط من العراق وكمان الكهرباء من سوريا. إن شاء الله بيجيبوا الكهرباء من إيران
0: وين ما كان من وين ما كان
1: بس يجيب لنا كهرباء مش هو لوحده هو الحكومة كلها سوا. وحش يضحكوا علينا بقى صار لهم سنين وسنين.
0: أيوة.
1: كل ما اجوا وزراء تابعين لحزب معين بيعدونا بكهرباء 24 على 24. بطلنا نصدقكم صراحة
0: دغري.
1: بس اليوم رح نسمع لنشوف شو رح يقول الوزير.
0: بس دغري بيقولوا لك 24 على 24. دغري
1: هيدي شعارات إذا بدك انتخابية
0: بالية
1: هاي. بدنا نختم بالأساس المونديال. بارح لإسبانيا يعني حجزت بطاقة العبور لربع نهائي المونديال بفوز كتير صعب على البرتغال. يعني بأول دقيقة من تمديد الوقت الإضافي بالدقيقة 91 تسجل الهدف. كانت مباراة كتير حماسية كتير قوية. الفريقين كانوا عم يلعبوا بمستوى كتير كتير كتير عالي. وهلأ رح بيكون عند إسبانيا مواجهة كمان كتير صعبة ضد بلجيكا يلي وجه الصبح أسقطت منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 4-1. تخليك ليه ما تدخل الرئيس الأمريكي هلأ وبقلب النتائج
0: قلب النتائج.
1: فرق كتير كان كبير بالمستوى بين منتخب بلجيكا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. مشان هيك إسبانيا عندها مهمة كتير صعبة ليلة الجمعة بعشر الشهر على الساعة 10 بالليل لأنه بدها تواجه إسبانيا اللي رحت على البرتغال بدها تواجه بلجيكا.
0: أوكي.
1: والفائز من هيدي المباراة بيتأهل لدور النصف نهائي. بدنا نقول جود لاك لكل الفرق.
0: في شيء توقعات مثلا؟
1: لكن مراي ما حدا عم يعرف. يعني أنا بارح صراحة كنت مع البرتغال وبحب إسبانيا كتير بس زعلت أنه خسروا البرتغال. كان النتيجة بتقهر لأنه اثنينهم كانوا عم يلعبوا كتير كتير حلو. اثنيناتهم فريقين كتير قوية. بدنا نقول مبروك لكل مشجعي إسبانيا بلبنان لأن المنتخب الإسباني عنده جمهور كتير كبير بلبنان. حتى المنتخب البرتغالي كمان كتير بيشجعوا. الليلة ختام مباريات الدور 16 بتوقيت لبنان الأرجنتين رح تلعب مع مصر. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري وأنه الأرجنتين يعني العالم كله الأكثرية مع الأرجنتين. بس حلو هيدي المرحلة اللي وصل لها المنتخب المصري.
0: معلوم
1: الساعة 7 المساء منتخب عربي رح بيواجه من أهم المنتخبات بكرة القدم بالعالم منتخب الأرجنتين. والساعة 11 بالليل كمان منتخب سويسرا بيواجه منتخب كولومبيا. والمنتخبين يلي رح بيفوزوا من هالمباراتين يعني بين الأرجنتين ومصر يلي بيربح بيواجه يلي رح يربح بين سويسرا وكولومبيا لحتى يكملوا للربع النهائي.
0: يعني 90 مليون مصري اليوم
1: بفتكر ميراي أكيد في يعني كتير لبنانية وكتير عرب بيشجعوا أكيد الأرجنتين وسويسرا وكولومبيا.
0: بس سبحان الله
1: كولومبيا خصوصا في كثير لبنانيين، انتشار لبناني بكولومبيا. بس
0: حنيتنا لا
1: اكيد انه نحن مع مصر. المنتخب المصري ان شاء الله يا رب اليوم بيعمل هيك فرق كثير كبير وبيتأهل
0: ان شاء الله. ان شاء الله حلوه لعم تطلع كثير.
1: الساعة هتلا نشوف قبل وقفة الكافيه دو برازيل بعد الساعة 8:16. شو رأيك ميراي قبل ما ناخد اتصال ونربح حدا من عند مطانوس تريدينج؟ بس نذكر انه شركة مطانوس تريدينج مكملة كمان بأجواء المونديال وعم بتربح كتار من المستمعين يلي عم يتسوقوا من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com. بس يتسوقوا بقيمة $30 بفوت اسمهم بالسحب على جوائز كتير مهمة، يعني أجهزة موبايل، كمان بلاي ستيشن PS5 وفاوتشرز. كل فاوتشر قيمتها $100 بتتسوق بتختاروا الأغراض للمنتجات المهمة كتير من عندهم بقيمة $100. فبدك ناخد اتصالنا ربحوا مجموعة.
0: أوكي يلا.
1: مجموعة من منتجات مطانوس تريدينج باقة من باقات المونديال اللي موجودة على الويب سايت عندهم.
0: أوكي افتحي لنا سنترال بليز.
1: 01
0: مخرجتنا العظيمة
1: 322,000.
0: يلا الو.
2: الو
0: بونجور. اهلا وسهلا. بليز بتوطي صوت الراديو. وطيتي؟
2: طفيته.
0: علي هلا. مين معنا؟
2: معك مي.
1: مي ابو عبد الله. من وين؟ من الدمور.
2: وي
1: مي ابو عبد الله.
0: قالت لك وي من الدمور.
1: مي ابو عبد الله من الدمور.
0: برافو شرب.
1: عرفت شو ربحتي مي؟
2: مجموعة من
1: طعم تريدي. رح تشربي سكاي فول هالمشروب الطاقة اللي كتير طيب، ومولتو كرواسان وبيك رولز. شي مرة دايق البيك رولز ما تقولي لي لا.
0: أكيد. على أي فليفر أكتر شي؟
2: كلهم.
0: شفتي شو طيبين؟
1: أنا بحب كلهم. البيتزا
0: أنا الزيتون.
1: إيه الزيتون.
0: شو طيب.
1: معلمني. ألف مبروك ماي.
2: مرحبا.
0: مبروك.
1: باي باي. بدنا نقول لمي انه بدها تتواصل مع مطانوس تريدينج، لكن ترجع تدور الراديو. بدها تتواصل معي مع مطانوس تريدينج خلال النهار على 03-929-2283. فاذا 03-929-2283. بتعرفي ميراي باجواء المونديال، خلينا نختم وانا بدي انصح المستمعين مثل ما انت عم تنصحيهم بمحلين. إذا بدكم تشجعوا المنتخب المصري أو الأرجنتيني، يعني عندكم الحرية، حجزوا من هلا بالمولاندور بزوق مصبح. المولاندور عم ينقلوا المونديال وعملين عروض كتير قوية خلال عرض المونديال، يعني أوبن بير ب$14، أوبن بير مع أرجيلة ب$19، وفيجيتاريان بيتزا مع فرايز وسوفت درينك ب$12 بس بالمولاندور بزوق مصبح. هيدا العروض اللي عاملينها، بس فيكم تستناولوا البتكون يا كعكة من هون. تعرفي بيعملوا هيدا الكعك
0: شو طيب،
1: كعك هيدا بنادوا عليه على الطريق. بس بيعملوه عندهم بالمولاندور، يا الله شو ريحته غير شكل.
0: هيدا طيب كتير هالكعك.
1: ليش هيدا الكرانشي اللي عم يعملوا له هلا؟
0: شفت شو طيب
1: اللي هلا منزلينه جديد.
0: دقتوا على بارميزان ما بقدر لك شو طيب هالكعك.
1: كتير طيب. انا على زعتر صدقيني، يوم اي يوم لا. نحن ومارقين انا وملينا بنقطع على فرع جلتون. انا بدي احييهم بزوق مصبح، بس انا بحب كتير كمان فرع جلتون. نقطع عم ناخد من هيدا الكرانشي على زعتر. كله توم واعشاب مع بعضهم ولا اطيب من هيك. وبيقدروا كمان يلي حابين يبقوا بالمنطقه فوق بعالي كسروان، فيكم تحجزوا عند بيريفون. عندهم شاشات كبيره، اجواء حماسيه. صدقيني ميراي بتحسي حالك كانك بقلب الملعب. شو حلو عند بيريفون. بيريفون عم يجوا المشجعين عم يبقوا لابسين مع الاعلام، لابسين التنو تبع الفرق اللي بيشجعوها.
0: عقصوله يعني.
1: ايه ولا اروع الاجواء عم تكون بيريفون. بتحسي حالك بقلب الملعب. يلا ناطرينكم كمان الليله بيريفون على كورنيش ريفون بوسط كسروان. يعني انتم رايحين صوب الاعاد دغري على الكوع على شمالكم.
0: اوكي ثانك يو شربول، اكيد بنشوفك حوالي الساعة 9.
1: بس انا بشوفك هلا هون على ركوة الكافيه دو برازيل. مش معقول شو عمل بالناس كافيه دو برازيل.
0: بنعطر انا وحية الله، كأنه شي كادو جايينه يعني.
1: ليك صدقيني ميراي، حتى امبارح من الكافيه دو برازيل قال لي شربل بليز ما تقول بقى بجوني جولدن ستار، ما تقول بقى فضول سوبر ماركت، لانه ما عم بيلحقوا يوصلوا لهم. جولدن ستار بجوني وفضول سوبر ماركت اكبر نسبه بيع للكافيه دو برازيل، كسح كل المبيعات للفئات البن الثانيه، انواع البن
0: الثانيه.
1: عم بيسجل نسبه المبيع الاعلى كافيه دو برازيل عند فضول سوبر ماركت بجوني، بالجولدن ستار بجوني كمان.
0: اوكي شربول مرسي، يلا على قهوة عجلوا على الكافيه دو برازيل. تفضلي مالينا.

0: الحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
3: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: بده خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: matin à كل المستمعين. بونجور من جديد. تحياتي لكم وين ما كنتوا. إن شاء الله تكونوا واعيين تمام. ساعتنا 8:30.
1: لمين بدنا نحكي قصة؟
0: ما تقولوا لي بعدكم نايمين، ما تقولوا لي مصحصحين أكيد.
1: نحكي قصة
0: لين وصل عند جولدن ستار بكير القد.
1: هالشب سبب لوعدنا.
0: بيعطيني صورة يا الله، المستمعين مهضومين.

بيروت. آه يا بي شو امبارح الأمطار الغزيرة كانت يا ويلي. شوفوا بدهر البيدر، شوفوا بالبيفنيدة الأموعة. بحطلي شرب امبارح فيديوهات خوتت، ما معقول يعني كأنه كنون كان امبارح. هيدا شيء التغيرات المناخية اللي عم بتصير مش طبيعية.

يعني شبه الحب ببيروت، يعني مدينة فيها فرح وحزن، ضحكة ووجع، بحر وسهر وذكريات.

0: فتحتي لي نفسي ملينا احكي عن الحب. بس هلا بدي اخبركم عن شيء، لانه كتار من المستمعين من الصباح عم يسالوني عن سيرفي فايند. بس بدي اقول للمستمعين اللي عم يسمعوني، كل واحد عنده مصلحه او محل او خدمه وبده الناس تعرف فيه ويوصل لاكبر عدد من الزبائن، لازم تتسجل بسيرفي فايند. مش كل ما الواحد بده شغلي أو ناقصه شي بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الأب ويكتب الشغل اللي بده إياها، بيلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليه للأبعد. وهيك إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فاين بيصير يبين على الناس اللي عم بتفتش عليه.
1: تعمل بالناس الناس تحبها.
0: يلا عجلوا، وكمان فرصة رائعة للطلاب ليطلعوا مصروفهم. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة، مهنة أو مؤسسة. يعني لما يشترك اللي عنده مصلحة بسيرفي فايند بيطلع لكم انتو نسبة من الاشتراك.
1: الناس تحبك تسرق قلبهم والاحساس، شو السر اللي عندك؟
0: عطيكم رقم سيرفي فايند تتقدروا اذا بدكم تتواصلوا معهم او اي استفسار. عندهم 2 كود 70 او 71، الرقم 10 77 06، 70 أو 71 10 77 06.

يلا مستمعينا تحية لكم هالحياة اللي عايشين فيها. تعرفوا ما خلقت الحياة لنتفرج عليها من بعيد، يعني الحياة بدنا نعيشها نختبرها نحس فيها، انه بدنا نحب ويمكن اوقات نزعل، يمكن نختلف، ويمكن حتى نغلط ونتعلم. انه بحس بهالحياة بدنا نجازف ونغامر، ما حدا بيكبر هو واقف مطرحه، يعني نحن جايين مرة وحدة على هالدنيا، كرمال هيك ما لازم نعيش بخوف دائم من كل خطوة. هلأ أكيد كل شيء بحدود، يعني مش التهور، لأنه التهور منا شطارة، بس كمان أنه تخاف زيادة بيخليك تضيع أجمل اللحظات.

أكيد مش مطلوب منا نمشي بين الألغام ونفتش عن الخطر، بالعكس المطلوب نمشي بين الأزهار نفتش عن الفرح، عن التجارب الحلوة، عن الناس اللي بيشبهونا. الحياة قصيرة ومشوارها أسرع مما منتخيل. بتعرفوا أنه الحياة، أنا بقول كمان التربية وكتير إشياء بالحياة ما حدا علمنا إياها، يعني منجي على هالحياة ما في دفتر تعليمات ما بيقولولنا أنه لازم تعملوا هيك، أو ما حدا قالنا أنه كيف لازم نعيشها. كل واحد منا عنده قصته، عنده ظروفه، عنده طريق اللي ما حدا غيره بيمشيها يعني. بس أكيد إنه في شغلة واحدة ممكن نتفق عليها، هي إنه الحياة بدها تنعش، بدها قلب مفتوح على التجارب، على الناس وعلى الفرح.

تعيشوا، ما تتركوا العمر يمروا وانتوا عم تتفرجوا عليه. رقم بيخلص دودو نفلك، انا وين واني وين. قال اهم شيء المربى، مش مثل اولاد جيراننا بلا مربى. شو عاملين فيك انت؟ نشوف

بدكن تشكو بدكن تحكو أكيد نحن بنسمعكن طبعا. يعني عم تقلي رندا من بيروت إنه ما فينا ما نحكي ونشكي إلا لمرمورة يا أمورة. أكيد إنه الواحد أوقات هيك بس يخلي شي بقلبه بيتضايق بيعصي بصير قلبه يطرق بصير منه مرتاح. كونوا أكيدين إنه هيدا الحكي كله والله بيريح. ليه أنا بضل مرتاحة فكركم؟ لأنه بحكي كل النهار يعني فش خلقي. الموضوع اللي زعجني بحب أحكي فيه، الموضوع اللي بحبه بحب أحكي فيه، إنه حقيقة الحكي بيريح كتير.

0: ذكريات.
1: يلا عم بيخبروني الرقم اللي بيخلص 29 قال وحدة من الأشياء اللي بيعملوها أولاد الجيران البلا مربى إنهم بيرسموا لي بالمفتاح على السيارة. طب في أقزى من هيك؟ مضبوط بلا مربى يعني.

نروح أنا وياكم على الزلقة، خلينا نروح عند مؤسسة ألبو هوم. بقدر إلكم الموديلات ماركات عالمية حارق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. أكيد كل شيء بتلاقوا بقلبو هوم من برادات، تلفزيونات، غسالات، ايسيات، اسبيراتور، كمان في معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. هلا عاملين على تي فيات 50 انش سمارت ب $280، غسالة 7 كيلو انفرتر ب $250، ايسيات كلهم انفرتر 9000 بي تي يو راكب ب $400، او ام دي في ب $420. أكيد بدي منكم تروحوا عندهم الماركة البراند إيطالي كتير مهم اسمه إكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة. هم هن موجودين بالزلقة دغري حد فارماسي سانتا ماريا، روحوا لعندهم أو زوروهم، اعملوا فولو لإنستا حطوا ألبو هوم، وأكيد مستمعينا رح أعطيكم رقمهم إذا بتحبوا تتصلوا فيهم، لأنه هلأ عاملين الأوفر هالأسبوع 70-55-36-11. بالزلقة 70-55-36-11.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

رجعنا لمتابعة لقائنا. وين أنتو؟ صباح الخير، إن شاء الله كل شيء تمام معكم. فترتنا الصباحية طبعا بتبقى غير مع الربح ومع المعلنين. من هالمعلنين أكيد شركة تارجت فود اللي كل يوم بتقدم للمستمعين هدايا وكادويات حلوين مع أجواء الفيفا والحماس. المباراة ما بتكمل بلا سناك. اليوم نجم المباراة من هيلث أب هو دايتوس كوكو كوكيز مع فانيلا كريم، بسكوي كاكاو غني مع كريمة الفانيلا اللذيذة، وكل قطعة فيها بس 46 سعرة حرارية. يعني فيكن تتسلوا وقت المباراة وتستمتعوا بالطعمة وتضلوا محافظين على أكلكن الصحي بينا.

0: معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك كلاريتا.
0: كلاريتا؟
1: يس.
0: اوه لك شو حلو هالاسم كلا. شو بغنجوكي كلاريتا؟ كلا كلا ما بغنجوني كلو كلو.
1: انا برات الهوا ما
0: بقلك. حبيبي كلاريتا شو عائلتك؟
1: سلوحي.
0: شلوحي. اوكي اهلا وسهلا فيك يا كلاريتا. هي اول مره بتحكينا
1: صح؟
0: ولك اهلا وسهلا. بدنا نفرش لك السجاد مع انه شو
1: يا عمي خلص بيجي بلا سجاد.
0: طيب تجي مع ورد او رز؟
1: اكيد
0: يلا
1: أكيد.
0: لانه دايتس بدك تاكلي شيء كتير طيب. كوكو هول كوكيز مع فانيلا كريم شيء يعني دمار شيء كتير طيب. اوكي كلاريتا بس تتربحي بدك تستلمي جايزتك من تارجت فود. بتتصلي فيهم قبل وبيسلموك جايزتك. اوكي يلا هلا بقلك رقم التليفون بس تسكري.
1: ما في سؤال؟
0: لا بلا سؤال. ولك شو بكي ما هلا الورد كاب هلا المونديال.
1: اوكي الله يخلي المونديال ما في
0: اسئله. ليك قلبي على كل دايتوس عم يعمل ضجه على البانويات الموجوده على الدوره والزلقه. انت وقاطعه من هونيك شوفي الدعايه لدايتوس. اوكي
1: باي باي.
0: اهلا وسهلا.

0: وين ما كنتوا مستمعينا، خلوا النظافة دايما معكم مع فريش اند سموث ووتر وايبس. هيدي تركيبتهم ناعمة بتحتوي على 99% مي نائية، بتعطي تنظيف فعال ومنعش وبتحافظ على نعومة البشرة الحساسة.
1: يا حظي صاحبني
0: اللي بده يربح معنا مع تارجت فود بده يتصل على 01-322-1000.
1: ضحكاتي وينها وينها
0: وينها وينها ضحكاتي.

0: لأنه فيك تستعمليهم وين ما كان، بالبيت، بالمكتب، بالسيارة، بيجننوا أكيد، وفيهم مميزات كتير، خصوصي هول الووتر وايبس. أكيد رح تربح
1: هو معنا. هيدا اللي عجبنا فيها إنه هو ووتر وايب،
0: ايه يعني أو كلها
1: الكول بتأذر السكن،
0: مزبوط، وكلها مي نقية، يعني عرفتي فيك تستعمليها حتى للولاد، ما في خوف. أوكي عبير، ربحتي معنا، أكيد بدك تتصلي بتارجت فود تستلمي جايزتك.
1: طيب
0: يا هلا، باي باي،
1: يعطيك العافية،
0: مرسي، الله يعافيك، باي.

الفنانين بتنبشن مالينا الاغاني. ما بعرف كيف بيجوا عبالك قدي صلنا ما سمعناها الغنية وقدي منحبها. خبرتكم مرة انه استقبلته للفنان سوبر ستار راغب علامي بالتلفزيون، كانت هاي الغنية كانت عاملة بومينج مش طبيعية.

بيعرف يغني هالغنية هيتو تنشوف سمعونا صوتكم. ما تعملوا مثل الفنانين، الفنانين بنقلهم سمعونا صوتكم بيقولوا عبكرة ما فينا، بدو يشربوا عرق وويسكي وما بعرف شو قال تينقى الصوت. شاربين تأمل تأمل نحن عبكرة تيفتح صوتنا نشرب كيس عرق نشرب كيس ويسكي الصباح. تأمل نسينا نقول لعبير رقم تارجت فود، كل الناس صارت تعرف رقم تارجت فود. معقول يا عبير؟ 01 900 1 702 أو 703.

0: يلا ما توخزونا كنا عم نغني.
1: قولي اعمل ايه؟
0: كنا عم نغني. ياي شو هالصورة الحلوة هيدي انعام جوزت ابنا
2: ودميرو كيف هيك اشتقت لك انا ما عم بقدر احكي لك كنت مسؤولة بفرح ابني الله يفرحك باحفادك
0: واو
2: هيدا ابني الصغير فادي ومبروك لبنت خيو لشربل وجبنا لك وكل ايامك افراح
0: ياي بس شو حلوه هالعروس اكيد راضيه عليها ما هيك مثل القمر وهو مثل القمر هاي تو بيشبهك يا انعام يلا الله يهني كل العرسين اللي تجوزوا بدهم يتجوزوا

وصلنا فورا وإرجان هلأ من قلبه هون. حرق الأسعار اللي عاملينه هلأ جددوا لكل المستمعين. قلبه هون بالزلقة، ما تنسوا عجلوا. عاملين الاير كولر ب $85، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو ب $420 راكب خالص. توب واوفن وهود ب اكسبر 60 سنتيمتر ب $775. تحكي عن حنانك مستمعينا. قلبه هوم موجود بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا. عجلوا روحوا لعندهم وشوفوا هالأسعار.

بنذكر كل المستمعين بجولوري وهيبي بساحة جوني اللي راح لعندهم اشترى ذهب وتوفق، لأنه عاملين كمان أوفرات كتير كرمال أول أرباني، أو إذا عندكم نيو بورد أكيد عاملين صليب مع سنسلي ب $15.

0: مستمعينا جولوري وهيبي بساحة جوني عاملين أوفر كتير حلو للأول قرباني وللنيوبورن صليب مع سنسلي $15. عاملين كمان على البلاكيت بلاك والليدي $30. حلق والليدي $25. حناني جوهرة وهيبة بساحة جوني أكيد لكل مناسباتكم ذهب إيطالي بأسعار مميزة واهتمام خاص بمستمعي أغاني أغاني. عندهم مجموعة كتير كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي وبيشتروا منكم الذهب المستعمل. وهيبي جولوري موجودين بساحة جوني بتعرفوا تقريبا 30 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. طبعا بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. يعني هلأ فتحوا، تواصلوا معنا على 03-87-02-88.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعاني والعاني.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. استعلان 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
5: كل الغصايد من حنا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
4: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العالم حيصور.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM للـ10 PM. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
5: دايما الولاد بحكولي عنك إنك أنت دايما الولاد.
4: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بي ووتر فرونت انتلييس نقاش.
5: المغرب تعرف خيالة يا غليا يا
4: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: غالياً.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
5: غالياً.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: صارت ستي
7: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
8: صباح لإلكن.
9: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
7: أنت قلت عيلة.
10: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
11: أنا أول مرة بشارك.
7: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
12: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
13: شفتوا عمسرق بيته.
4: صارت ستي مع شرب السعادة التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: وهلا مستمعينا مثل العادة بهالوقت أكيد بيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: صباح النور ميراي من جديد.
0: كيفك شربل؟
1: شفت لك معي فنجان كافيه دو برازيل.
0: وينو
1: لحتى هذا الفنجان
0: مرسي.
1: لحتى تروق أعصابك على الأخبار. بركي في أخبار مش
0: حدا يعني. بيجيب فنجان نازلي منه القهوة على الصحن
1: لأنه جاي ركض.
0: ايه
1: ركبتنا مالينا.
0: بعرف
1: تسمعي صوت مالينا كيف صرخت من هون للمطبخ. يلا
0: يلا عشل.
1: قالت لي حطيت الجينريك.
0: يلا عشل
1: بصوت عالي بصوت قوي كتير.
0: ايه بتعيط عليك مالينا؟
1: ضروري جاوب.
0: لا فيك ما تجاوب.
1: لك يا كتر خير الله ما وصلنا بعد لمرحلة الاسكربيني والشوبك والمكنسة والشفاطة. لا هم ما وصلنا بعدها يعني هيك صغرتوية عالناعم
0: بوكسات سكينة
1: مش أوصل وطلع
0: على الناعم. الله يخليكم لبعضكم.
1: ميرسي اللي عم بمزح.
0: يا ريت
1: يا ريت كل العلاقات هلا مش علاقه شو بقولوا مثاليه بس يا ريت كل العلاقات بين الكوبلات مثل علاقتي انا وميلينا.
0: الله يخليكم لبعضكم.
1: ميلينا هيك بتحسي عمرها شي 100 سنه قد ما
0: رايقه وعاقله
1: بخبرتها وبحديثها
0: وشو لك
1: اسم الله.
0: ابداع بكل شيء.
1: ميراي خلينا نبلش هيك بأخبارنا. أول شيء بدي حي المستمعين يلي أنا منهم وأنت منهم وشيت شخصين ثلاثة حكيوني عن موضوع النفايات وأنا علقت اليوم عنه ببرج حمود. يعني أنت وجاية بس تاخدي من الدورة لتقطع تحت هذا جسر صغير بالطريق يلي بتوصلك لناخد الجسر يلي بيطلعنا على الأشرفية. كنت عم بحكي مع مدير العمليات بشركة رامكو سيز بلال قاسم. بدي حيي اعتذر من كل المستمعين على اللي صار وطلب اذا في كان صور نقدر نبعث له بس رح يتوجه هو لهونيك ليحل الموضوع. اللي صار ما في ازمه نفايات ما في ازمه جمع وكناسه النفايات بس اللي صار انه يبدو انه كان الكاميون تبع رامكو عم بيعبيهم بالكاميون وطلع شيء مثل حريق كانه دخنه ففضيهم بسرعه رجع خاف يحترق الكاميون. بس قال لي اكيد نحن ما بنقبل انه يكونوا مفروشين بالطريق. قلت له قطعنا بقلب الزباله يعني قطعنا بيناتهم مفروشين على الطريق وكتار. فبيعتذر من كل المستمعين ورح بيعالج الموضوع وانا رح تابع هلا الموضوع. وصدقا للامانه ميراي ولا مره بنتواصل مع سيز بلال قاسم ولا مره بنقول له شكوى من منطقه معينه من ضمن المناطق يلي هي مسؤولة عنه شركة رامكو بيصير في أي تقصير صدقيني بيروح بيتوجه هو شخصيا. فتحية كبيرة لألون فحبينا أكيد. هيك ننوه بهيدا الشيء. ميراي بتعرفي في خبر قريته من كم يوم كان عطلة بس قلت حبيت يعني هيك تابع الموضوع علي ولازم يجينا جواب. يعني أنا قريته على موقع لبنان ديبيت الإلكتروني. بتعرفي أنت بس تجيب تليفون موبايل من برا يعني بتستعمليه لفترة محددة بيصلك مساج انه بدك تاخديه مرئي على الجمارك لانه في عندك رسوم جمركية متوجبة عليك ما فيك بقى مثل قبل يعني فلتين الملاق. تجيبي تليفون من استراليا بتكون مسافرة من امريكا من حيالله بلد بتقولي ارخص بيجي بيستعمله بلبنان لا بدك مرئي على الجمارك وتدفع الرسوم يعني بيعطوك فترة سماح وبيرجع هن بقدروا قدي سعره وبتدفع الرسوم عليه. كتبوا بلبنان ديبيت انه في حوالي 200 ألف تليفون أجهزة خلوية عم يشتغلوا بلبنان ويشتبه انه من دون استيفاء الرسوم الجمركية المتوجبة وعم ينحكى انه فتح تحقيق كتير واسع بهذه القضية. يعني قضية تعتبر من أكبر قضايا التهرب الجمركي. عم نحكي بمئتين ألف تليفون. يعني إذا هيدي الخبرية مزبوطة لازم يكون في توضيح للرأي العام كيف فاتوا على لبنان كيف صار فيه هالعملية الكبيرة للتهرب الجمركي. بتعرف قدي يعني عم نحكي مئتين ألف تليفون يعني مينيموم خسائر للدولة اللبنانية عم نحكي بين 30 ل 40 مليون دولار. هودي مين فوتهم؟ إذا هيدي إشاعة أو خبرية غير صحيحة
0: يكذبوها
1: ويلاحقوا يلي طلعها.
0: عمي كل يوم في بقوسة.
1: بموضوع تاني ميراي بدي أعلق على موضوع كتير حساس، يعني موضوع يلي حكي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكي باسم بعض الضيعة المسيحية بالجنوب للأسف يعني، ويلي قال أنه في نية عند بعض هالضيعة المسيحية الجنوبية أنه تنضم لدولة إسرائيل. أكيد أنا باسم هالناس يلي ما حدا بيقبل، ما حدا بيقبل يكون عنده حتى مجرد تفكير
0: طبعاً.
1: أو نية طويلة على رقبته. صحيح أنه أغلبية المسيحيين هن ضد سلاح حزب الله وضد الوجود الإيراني بلبنان، بس هن مع حصر، وهن مع حصر السلاح بإيد الشرعية لبنانية، وهن كلهم خلف الدولة لبنانية، بس أكيد أنه ولا مسيحي عنده هالأمنية حتى بأسوأ الظروف يلي عشوها، وحتى بأسوأ الظروف يلي حسوا أنه الدولة اللبنانية تركتهم وتخلت عنهم، ولا حدا بيتمنى يترك لبنان وينضم للكيان الإسرائيلي. كل لبناني مش بس مسيحي، حتى المسلمين اللي موجودين بالجنوب أكيد هن بيفتخروا بلبنانيتهم وبتاريخهم وبالترابهم يلي العدو الإسرائيلي هو اللي دنسه، بالسموم يلي كبه بالتراب وبالأراضي الزراعية. بعدنا عم نحكي على الساعة 8 عن المؤتمر يلي اليوم عمله وزير الزراعة دكتور نزار هاني مع جهات مانحة إيطالية ومنظمة الفاو، منظمة الأغذية العالمية، لحتى يدعموا الزراعة بالمناطق اللي ضررت من عدوان العدو الإسرائيلي بقيمة 5 مليون دولار. ف يعني حتى التراب سمموا، ما بفتكر أنه أي لبناني بيقبل بهذا الحكي اللي صار.
0: أوكي.
1: من أخبارنا مش بعيد عن اللي عم نحكيه وعن الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم على الساعة 5 وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني رح بيشارك بلقاء بلدي موسع، رح بيصير بمنطقة الجناح ببيروت بمبنى الهيئة التنفيذية لحركة أمل. رح بيشارك بالاجتماع كمان رئيس مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر لحتى يبحثوا بخطط كيف ممكن تقدر هالضيع تتعافى، الضيع والمدن بالجنوب كمان بالبقاع الغربي، لحتى يقدروا يأمنوا المستلزمات الضرورية لعودة أهلنا النازحين لضياعهم، كان بالجنوب مثل ما قلنا بالنبطية أو بالبقاع الغربي. فالاجتماع اليوم لحتى يشوفوا كيف يقدروا يساعدوا هالناس لحتى ترجع على بيوتها. بموضوع تاني كمان ميراي، يعني ما بعرف، كنت عم بقرا شغلة كتبها رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور بلال عبد الله، نائب دكتور بلال عبد الله، كتبها اليوم الصبح. قال المادة 10 من، كتبها على حسابه على اكس، قال المادة 10 من قانون موازنة 2025 فرضت الواقع المسبق للمستشفيات المتعاقدين مع وزارة الصحة العامة بنسبة 60%، يعني بيدفعوا 60% بعدين بيعملوا تحقيق بكل ملف إذا مزبوط أو مش مزبوط. كتب النائب الدكتور بلال عبد الله أنه صار مارق ميراي 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي، وقرار مشكور من وزير الصحة العامة أنه طلب من كل المستشفيات أنه يأمنوا التغطية الصحية الكاملة للنازحين وحتى إذا بدك المقيمين. حتى تاريخ اليوم يعني أكثر من 4 أشهر المستشفيات استقبلت كل النازحين كل الجرحى، ما قبضت ولا قرش، ما بدي أقول دولار، قرش، لأنه تفرجي قدال الإزلال يلي عم يتعرضوا له المستشفيات، ما دفعت لهم بعد الدولة ولا ليرة، وقالوا لهم استقبلوا على نفقة وزارة الصحة، بس بعد ما حولوا لهم ولا ليرة من 4 أشهر لليوم. فالله يعينهم كيف بدهم يكملوا. عم نحكي للمستشفيات الخاصة وللمستشفيات العامة الحكومية
0: كيف بده يكفوا. طيب
1: صحيح. بآخر ملف ميراي بدي أحكي فيه، بكره الحكومه ومجلس النواب قدام امتحان كتير مهم انا بالنسبه لي. مش كتير عم نحكي عن موضوع المصارف والانتظام المصرفي، هالقانون يلي عم يقطع بمغامره كتير طويله. بتعرف انه القانون كان رح بيصير بكره فيه اذا بدك نقاش لجنه المال والموازنه برئاسه النائب ابراهيم كنعان، رح بيناقشوا هيدا القانون يلي سبق وأقره مجلس النواب، ولكن تم ومن بعد ما تم نشره بالجريدة الرسمية صار في طعن، رجع طعن في هذا القانون قدام مجلس الدستوري، وصار في طلب لتغيير عدة نقاط. يعني أنا بعد المراجعة عرفت النقاط يلي طلبوا الطعن فيها، أنه لأنه شوي عم يرضخوا لإذا بدك شروط الصندوق النقد الدولي، يعني بالقانون ميراي أنه المصرف ما بيقدر هو يكون عم يراجع قدام القضاء يكون عنده الاستقلالية نقامة القيمة، هيدي واحدة منهم. صار في طلب لتغيير فأزن عدة نقاط، المصارف عم بتطالب أنه يكون عنده حق الاعتراض القضائي، وصندوق النقد ما بده هيدا الشيء أبدا أنه يكون موجود. بكرة الحكومة بتثبت سيادتها خصوصا على قرار المالي، أنه هي بتصيغ القوانين الإصلاحية من دون أي وصاية خارجية، أو بدها تخضع على صندوق النقد الدولة وتعمل له مثل ما بدهن. رح ننطر لبكرة لحتى نشوف شو بده يصير.
0: أوكي،
1: بدك نربح؟ بتعرفي قبل ما نربح، لأنه من أجواء المونديال رح ربح هدية من عند طانوس تريدينج بشكل سريع، بس ميري كان حدا سألني وبدي جاوبه.
0: عشو؟
1: بتعرفي قديه أسعار، ما بدي أحكي من الأول لهلأ، بأسعار بطاقات المونديال حتى تحضر المونديال.
0: ايه،
1: عم يحكوا على المباراة النهائية أسعار التذاكر
0: بتبلش
1: من مئات الدولارات، بس عم توصل عم تنباع ب6,000 و7,000 و8,000 دولار، خصوصا في شيء بسموه إعادة البيع، يعني أنت بتشتري وبترجع بتبيعيها بالسوق السوداء. هيدا ما إلها حدود. عم بيقولوا أنه في بعض الحالات هلأ وصلت أسعار التذاكر لعشرات آلاف الدولارات، عشرات آلاف الدولارات.
0: ايه بيشتروها،
1: بيشتروها
0: اكيد،
1: بيشتروها حسب وين بدهم يقعدوا.
0: 20-30 ألف دولار البطاقة تحضر المونديال.
1: ايه، في كتير بيعملوا. اللي معه هاد المثل ما عم يزبط معي، هديك اليوم سألتك عنه، اللي معه شو بقوله، اللي معه عنده ملح برش على الخبيزة، او اللي
0: ما بعرف
1: شي هيك، ما
0: كانت
1: ستة تقول هلا بيبعتوا لك يا المستمعين، ما في اشطر منهم.
0: دغري
1: يلا خلينا اربح اخر هديه لليوم من عندهم طانوس تريدينج على 01-322-22. رح اربحهم مجموعه بركي بيكون فيها سكاي فول، مشروب الطاقه، ومولتو كرواسان،
0: وبيكرولز
1: منوعين يعني.
0: أوكي.
1: وبدي أذكر المستمعين أن البيكروس صار فيه الحجم الكبير، الوزن الكبير بعده هو ذاته، بس عملوا على المونديال حجم أكبر لأنه الناس على القهر وعلى التعصيب عم تاكل أكثر.
0: بدها تقرقش أكثر.
1: يلا اتصال، وأنا ميراي رح أبعت دغري الاسم لمطانوس تريدي.
0: أوكي، ألو.
2: ألو،
0: بونجور.
2: بونجور،
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: ماريو.
0: كيفك ماريو؟
1: لك يا ماريو وينك؟ يلا قالك ماريو انه كان ما عرفتيني. ميري ماريو شو العيلة؟
2: سمعان.
0: ايه، انت مع مين بالمونديال؟
2: خسرنا مع البرازيل.
0: ايه عليك، وعم بتلفين
1: صرنا ثلاثة نحن ومالينا
0: وإلك عين التلفين.
1: ياه، لا
2: حبينا هالمرة نعطيها لغيرنا، مش كل مرة نربحها.
0: أيوة حلوة منك، برافو عليك ماريو.
1: ماريو من وين عم تحكينا؟ أي منطقة؟
2: أنا من زحلة.
1: من زحلة، بدي أقول لك ألف مبروك. إيه مش غلط، كيس عرق مع بيكرول، ذوق نجربهم.
0: ألف مبروك، أكيد ربحت مجموعة كتير طيبة من طانوس تريدينج.
2: ميرسي.
1: يلا ماريو بس تسكر، حفظ رقم التليفون لحتى تتواصل معهم بالواتساب. ميرسي على اتصالك، ألف مبروك. فإذا بده يتواصل مع طانوس تريدينج
0: 03-92-92-83
1: وبدك ميراي اليوم شو؟
0: اليوم الثلاثة.
1: أنا قصد حرقصتك وما حبيت قلك أسعار المحروقات، بدك تعرفي أو بدك تعرفي.
0: يلا هيتا
1: منو انحرزانين، يعني أنا معي هون الساعة 9.
0: طيب
1: ماشي، 13,000 ليرة انخفض سعر التانكي. 13,000 ليرة المزوت انخفض سعر التانكي، 15,000 ليرة والغاز 10 كيلو 28,000 ليرة. بس خلينا نقول أنه تانكة البنزين على المحطات صارت تنباع بـ2,207,000
0: 2,207,000. اوكي، عم بيقولوا لك المستمعين المثل بيقول اللي معه بهار بيرش على الخبيزه.
1: ايه انا قلته. قلته هيك زبط.
0: برافو عليك،
1: بس حسيته مكركب. ميرسي للمستمعين.
0: اوكي شربول، ثانك يو. اكيد بنشوفك بكره.
1: احذري شو جايب معي اليوم تربيه. انا دائما بقول للمستمعين انه بتروق انا وميلينا بعد هلا وقفت الاخبار.
0: شو
1: جايب معي من عند المناره ديري؟
0: مش معقول شربل. لا انا خلصوا اللي عندي
1: خلص. ايه هلا بنطلب لك
0: يا
1: اذا بتطلب اليوم، بتقول للمستمعين اذا بتطلب اليوم بيوصلوا لك بكره، وبيوصلوا بتاريخ الصنع يعني بكره. بكره الصبح بيصنعون وبيمشوا لك.
0: لا مش معقول شو طيبين. الجبنه البلديه دمار.
1: انا جايب معي انا وميلينا لبنه معزه، جبنا المرطبين كله.
0: شو طيب يا
1: كثير
0: شلتوها لانه جاي في مرتبين وفي لبنه
1: في بالنايلون بالفاكيوم بالسهل.
0: مزبوط.
1: لا نحن جايبين معنا المرطبين، رح ناكل اليوم قد فينا نتروى، والبقوة رح نخليه لبكره بالبراد هون.
0: واو واو كتير كتير طيب. يلا هلا بعد شوي بقلكن رقم المنارة ديري، طلبوا من عنده لبنه وجبنه وكتير طيبين. ميلينا تفضلي.
3: تقدم

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

شو هالذكرى، شو هالرائعة، شو هالفنانة، شو هالصوت، شو هالإحساس. بيعانا بيعانا، مش معقولة. رجعنا يلا بعد عنا لغاية الساعة 10، طولوا بالكم رح أعطيكم نمرة المنارة دي. صاروا كلهم بدو يأكلوا مثلنا من المنارة ديري. لا لا لا، بتكون دوق الجبنة البلدية مع خيارة. ما بقدر أفسر لكم شو يعني اللبنة، ما أما يلا المنارة ديري بيوصلوا لعندكم على البيت. رح أعطيكم رقم تتصلوا عليه 76 436 954. بيوصلوا لعندكم بفانيت مبردة، يعني بيوصلوا مسقعين وبيصنعون بنفس النهار. رقمون للمنارة ديري هاللقمة البقاعية الأصيلة 76 436 954.

لابسه تي شيرت عليها ام. انا كنت عم فكر انه مالينا، كنت عم فكر بعدين رجعت قلت ايه مالينا ام وميراي ام كمان. قبل بشوي فتح لنا هيك شهيتنا شربل ومالينا عن الحب. كيف تعرف انه هيدا الانسان هو هيدا هو الشخص؟ يعني نحن بنعرف انه اليوم هالكوكب فيه اكثر من 8.3 مليار انسان. يعني من بين كل هالعالم كيف بيصير انه في شخص واحد بتحسه مختلف؟ يعني كيف بيصير انه وجه واحد بين ملايين الوجوه بيعني لك شيء؟ بلكي انت حبيت شخص بايطاليا مثلا، بالهند، بتومبكتو. يعني الغريب انه الحب ما بيجي مع جرس انذار، يعني ما بيجي مع شهادة ضمان، انه ما في لحظة بيطلع فيها اشعار بيقول لك مبروك لقيت الشخص المناسب. هلا اكيد في علامات، يمكن الشخص المناسب هو اللي بتحس معه انك مرتاح، تكون على طبيعتك، ما بتمثل، ما بتتعب تيقتنع فيك. يعني أكيد أنه اللي بيجيب لك طمأنينة على حياتك هيدا هو الإنسان اللي بتحبه.

0: آملين أحلى بدها تجود بالحب والغرام. ويمكن الأهم من كل هيدا بتعرفوا شو؟ أنه الشخص المناسب مش اللي بخليك تطير فوق الغيوم جمعة شهر. الشخص المناسب هو اللي بعد سنة، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين بعدك بتحب ترجع تحكي معه عن نهارك، تخبره عنك. يمكن أحلى شيء بالحب أنه رغم كل هالتكنولوجيا ورغم كل هالأرقام ورغم أنه بالعالم مليارات البشر، بعد في ناس تلتقي صدفة وبتحس أنه هالصدفة كانت مكتوبة من زمن. بإيطاليا مين عم بيقول لي؟ عم بيقولوا لي مشان هيك بعد ما لقيت الشخص وبعد ما تجوزت يمكن الشخص اللي بدي يحبه موجود بإيطاليا. طيب بلكي بفرنسا، مين بيعرف؟ هلا بالعالم اليوم مثل ما قلنا أكثر من 8 مليارات إنسان، من الطبيعي يعني إنه يكون في آلاف الأشخاص اللي ممكن ننسجم معهم، مدنهم بالحي تبعنا، بالبيئة تبعنا، بالبلد تبعنا. عرفتوا انه الحب ما بعرف انه بتصور تلتقوا بالشخص المناسب بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. لك شو صعبة، لك شو صعبة.
1: ما في اجمل
0: شخص بالبرازيل بيناسبك بنسبة 99%، بس شو الفايدة إذا ما رح تلتقي فيه أبدا يعني. بالمقابل يمكن في شخص التقيت فيه هون بلبنان، هلأ نسبة الاتفاق بيناتكم يمكن تكون أقل شوي، بس إنه التقيتوا وبنيتوا حياة. شو بدك تروح على البرازيل يعني؟ ما عم بفهم. أكيد بدي دل كل المستمعين على مكان في حب وفي غرام وفي الوليد والجاد والندى. هو البارفانات بسول برفيوم بالكاسليك. بدي أقول لكل المستمعين سول برفيوم بالكاسليك عاملين 15% حسم على أي بارفام تختاروها، بيركبون هن بيجيبوا الإسانس من فرنسا وعم بيصبون 100%. ما تنسوا الأرماف والأفنان من دبي كمان هول عليهم ديسكاونت. سول برفيوم بالكاسليك في ديليفري لكل المناطق وفري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. سول برفيوم بالكاسليك رقم 70 360 124.

نالي صباح الخير يا قلبي انت. شو بدي اقول لك يا نالي؟ ما بعرف شو بكي عم بتقلي من عبكرة دم.

0: شو بدي اللي كان اللي يعني نهار هيك ونهار هيك، نهار حلو نهار مش حلو، نهار أبيض نهار أسود، نهار بتشوف الدنيا حلوة نهار بتشوفيها سودة مش حلوة. أكيد إن شاء الله ما يكون عندك مشكلة أساسية ومشكلة كبيرة ما فيك تحليها، بس إذا النفسية تعبانة معليه، لأنه مش كل يوم في فرح. يمكن سألي بعض الناس اللي عم يسمعونا صار لهم جمعة وجمعتين ما ابتسموا، مش ما ضحكوا ما ابتسموا. بقى ما تفتكري لحالك لوحدك، الناس كلها في عندها مشاكل وعندها تعب وضغط، ويمكن أوقات بتقوم الصبح نفسيتكم تعبانة معليه، إنه تركوا حالكم للآخر بترتاحوا، بس ما تغصبوا حالكم على شيء مش قادرين تعملوه.
1: بلكي ما في اصهار من عشي
0: المستمعين هيك عم بيقولوا. غادة برافو، إليا دي جور كم سا ايه؟

0: كلكم شكلها مثلي وانا مثلها وشو بكم ولاو
1: في كل الحنيه حقيقه مش كلام والاحساس اللي فيك
0: لا بدنا نروق يا جماعه الحياه حلوه والقعده حلوه وفكروا بشي حلو ما تفكروا دايما بالاشياء العاطله واللي بتضايقكم اوعى

الحياة مش بس مشاكل وفواتير ومسؤوليات، حياة كمان قعدة حلوة مع ناس منحبهم، مع ضحكة، مع انه جايين مرة عهدنا. يلا عيشوها بحب.

0: برافو تالين لتكن مشيئتك، برافو، اتكلوا على الله.
1: انت النور بعيني، انت كل الحنيه حقيقه مش كلمه.
0: خلينا نذكر المستمعين بدهان بريمو.
1: يا الله كل شي عطيك وعلى الدنيا السلام.
0: عم خبركن عن دهانات بريمو تيضل بيتكن حلو ونظيف ولونه مريح للنظر. أكيد جودة موجودة، حلوة هاي جودة موجودة. ألوان عصرية وتغطية ممتازة. بريمو بتلقوها على الهوت لاين، رح أعطيكن رقمون 01-900-822. ألوانه بتجنن، ثابته وحمايتهم قوية ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. هيدا بريمو، يلا اتصلوا بال 01-900-822.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.

بدي احيي كل المستمعين اكيد اللي بيبعتوا لنا واللي ما بيبعتوا لنا، المهم انه تكونوا عم تسمعوني. بدي اقول لمنى الف مبروك على الكوش بيبي لاند اللي ربحتهم معنا. عم بتقول انه هالبراند براند الكوش بتجنن. نحن اكيد ما بنغشكم ابدا، خصوصي لانه مجرب على كتير ولاد، ما بيسرب وما بيسبب حساسية للولاد. هيدا بيبي لاند جديد بلبنان، أسعاره بتجنن، صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت. لتستفسروا أكثر عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود، تواصلوا معهم على هيدا الرقم 76-665-759. بيبي لاند براند كوش جديدة بتكنولوجيا إيطالية، 76-665-759. شو عمل فيك يا ويلي؟

إذا سألتوني شو أكبر قصة بالمونديال مبارح، حلق حكي شربل، ما رح إلكن هدف ميرينو، اسمه ميرينو مزبوط هيك اسمه، ولا بلجيكا، رح إلكن إنه صفحة كاملة من تاريخ كرة القدم اتسكرت. كريستيانو رونالدو لعب آخر مباراة له بكأس العالم. يعني شو هاللاعب اللي رافق جيل كامل، فرح ملايين الناس، امبارح ودع الحلم المونديالي للأبد. تعرفوا قدي عمره صار رونالدو؟

عمره 41 سنة الآن بخمس شباط 1985، يعني مش من زمان، يعني ايش هو هلا في قبله لاعبين اعتزلوا من زمان، بس هو بال41 برافو.

شو بده يعمل رونالدو من بعد؟ والله انه بس شو فارقة معه. معه مصاري كتير وطلع كتير وعنده شركات وعنده 100,000 قصة.

انه كل شيء بالحياه له بدايه وله نهايه، يعني ما في شيء بيضل على حاله. انه يمكن الناس عايشه هلا لحظه صعبه ويحسوا انه ما رح تخلص، بس بتخلص.

ما تنسوا المونديال الليلي كمان ساعة 7 بدنا نشوف المنتخب المصري أكيد بدنا نشوفه بالمولندور بيزق مصباح لأنه المونديال عندهم غير شيء أكيد عاملين عروض كتير خلال المباراة أوبن بير ب 14 دولار أوبن بير مع أرجيلة ب 19 دولار 3 بيتزا

بنسوا الستيكس الطيبين بيجننوا، هو الكرانشي ستيكس هو النيو ايتمز عند المولين دور بكل فروعته، مش معقول شو طيبين، على جبنة، على غارليك، على زعتر، على بارميزان، كتير طيبين. كرانشي ستيكس عند المولين دور.

أكيد سمعين عن براين جونسون، هيدا الزلمة اللي عاش كل حياته يحارب الشيخوخة، عمل شيء جنون. يعني كان أنه كان موضوع يطول عمره، كان هوسه وهيشسه بالحياة، كان يعمل مئات الفحوصات والتحاليل بشكل دوري، يراقب النوم، الأكل، الرياضة، الدم، يعني يلتزم بنظام غذائي صارم كثير. صار يصرف مبالغ ضخمة سنويا على برنامجه الصحي. تعرفوا قدي صرف تيطول عمره؟ تقدر المصاريف بحوالي $2,000,000. المفاجأة أنه أعلن مؤخراً أنه تم تشخيصه بالتهاب المعدة المناعي الذاتي، يعني جهاز المناعة عنده بيهاجم قسم من المعدة المسؤول عن إنتاج الحمض، وهو وصف هالشي عم بيقول معدة عم تاكل حالة. يعني كل الفحوصات اللي كان يعملها عمر السنين، ويعمل ERM وأشعة وينتبه على حاله وما بعرف شو، سبحان الله. يعني هل الإنسان قادر يسيطر على كل شيء؟ لا أكيد، لأنه براين عمل كل شيء ليحافظ على صحته، بس جسم الإنسان منه آلة.

يود مشتاق لاولادك ونني بعتيلي فويس تعرفوا نني اولادك منن هون منن معي كلن برا يعطيك العافيه شو بدي اقول لك عرلات صباح الخير كارولين بونجور كيفك مين غادة غادة أكيد أنت قاعدة بالمكتب وعم بتصور لي الدايتوس عم تاكل دايتوس من تارجت فود برافو صحتين

0: بشرفكم بشرفكم مش طالع عبالكم ساندويش فلافل ينزل منا الطراطور منه وتاكلوا معها حر حر هيك لازم تقولوا عن الحر
1: القمر اسهر ابص له واشيله انا جوعان
0: يلا اركدوا على فلافل ابو اندري ويلي هاي ساندويش والله بدفع حقه $1,000 انا الف
1: يا قلبه يا قلبه بحبه
0: ساعتها فلافل ابو اندري بيوقفوا الشغل يلا ما بدكن تفتحوا كفر حبيب شو بكن يا جماعة يلا تأخرتوا فتحوا بكير أكيد أكلون كتير صحي يعني إذا أكلت حمص أكلت فول بليلة شي طيب كتير بأنطلياس بجبال بجوني وطبعا زوق مصباح على الطريق العام

يعني هلأ كنت عم بقول إنه كل شيء بالحياة مثل ما إلو بداية إلو نهاية. هيك برنامجنا كمان نهاوي وبيحلو بداية ساعة 6 وإلو نهاية ساعة 10. بس وقعت افتكروا الحب بيخلص والوفا بيخلص والمحبة بتنتهي، أبدا بالعكس. مظبوط، نحنا منفل منسكر هالإذاعة ومنطفي الأضوية أكيد، ولكن ما منطفي حبنا لإلكن، لأنه رقم التليفون اللي موجود بسلولاتكن كلكن فيكن تحكونا ساعة اللي بدكن 24/24. شو ما بدكن منا بدكن

رق معلن بدكم تحطوا اعلان صباحي بدكم خدمة بدكم استفسار فيكم تحكونا واتساب على 037779

0: طفي لي الراديو هالميكسر. تعيت نروح لوين بدنا نروح هلا؟ يا ويلي شوفي عنا مشاريع وشوفي عنا اشياء. نحن هلا صار الظهر يعني بالنسبه لالنا. هلا بدنا نروح ننام. بونوي يعني راح هلا الساعة 10 نام. مش ما بيقلي بطرس بيقله يلا تيتا بدنا نفوت ننام بدك تنام، بيقلي بعده ضو يا عمي ما هي عم تعتم 8:30. لا تيتا نو تيتا بعده ضو. يلا مستمعينا اكيد رفقنا لليوم الثلاثاء، بكره لقاء جديد ان شاء الله، طاقه جديده وفرح جديد وامل جديد ببكره. دائما هيك دعائنا لكم، الله يكون معكم ويرفقكم وين ما تروحوا. اكيد انتبهوا على حالكم، بكره اكيد شربل ببلش 6 وبرجع انا بلاقيكم حوالي الساعه 7:30. شكرا شاربيل، شكرا ملينا، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شاربيل سعادي، إخراج ملينا سلهب سعادي. إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
4: حسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني.
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش من تلتين عليه.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
1: شفتي.
7: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: Tokyo, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: يحيى.
1: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
5: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدة السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانة أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
7: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
8: غني غني من قلبك
7: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
9: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
7: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
10: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
7: له لا دخيل إجريكي يا سمورة.
11: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
7: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
12: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة. يا رولا
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
13: حدا

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
0: لأنه عجق كتير. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاك علي. انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: اي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي ADHD. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: عايشانك أحلى سنين في العمر تغير العين.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
7: أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
8: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
5: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: يحيى
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
3: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
6: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي
3: لا لا دخيل إجريك يا سمورة
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة لا تي شيرت لا بانت ولا شوز
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني
6: حدا غير رولا بيبوسه

0: صيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك انتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: بتعرف خيالة يا بليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
10: عايشانا أحلى سنين في العمر غير العين.
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: حبك مثل بيروت.
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
11: شو رأيك استوران
9: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في.
11: يا مريم يا النظره وحده لا تخليني ادوب.
9: كل نهار جمعه و

0: مدينة بيروت. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدها وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت

0: حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس راح تطلع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: ولعاني ولعاني
5: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
6: والعيني وتلجاني وبرداني.
5: صار عندي فانزات من all over the world.
7: أنت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
5: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
8: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش ولا تلتين عليه.
9: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
10: يعني عن جد ولعاني. هيدي الحلقة اللي ولعاني.
5: بدنا نروح
1: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: الحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهار بحكولي عنك إنك أنت دايما نهار.
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: غالية. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قالك هو دف كان زا بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك
0: بعاد. التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهراف.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد ملكة المسرح ميريام فارس ما بتعرفني.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
5: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبك.
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس؟
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلة
8: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاق علي. أنا
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز.

0: بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدها وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: حسات ملك على عرشه
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
7: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد منرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك، جننوني عيونك، دول شفتهم حنيت.
0: والأحد

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال. قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترشعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: عايشانك أحلى سنين في العمر نظير العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال. يورو السامبا
7: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: صارت ستة
11: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
12: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
11: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
13: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
14: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
11: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
15: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
1: حبينا
2: تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
3: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريك يا سامورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
9: حدا غير رولا بيبوسه.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
4: والعانة والعانة
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: يعني حسيت انه ليه حاسه صوتي واطي، ما عم بسمع صوتي انا ما بعرف ليه، بس انه anyways اول شيء بدي اقول هاي سوري على التاخير، بس كانت لوري عم تلقش معي بالحديث واخذنا الحديث. تحياتي لإلكن حبيبات قلبي، نورتوني وإن شاء الله اليوم يا رب هيك أنا وياكم تكون حلقة حلوة كتير وولعانة مثل العادة. كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركن؟ حلو تاريخ اليوم 7/7. يلا خبروني إذا في شغلة واحدة بدكن تعملوها وتحمل هالتاريخ المميز 7/7، شو بتختاروا إنه تكون؟ ناطرة اسمع أجوبتكن هيك من الباب للطاق، هيك من أولتها يعني. وبدي لكم تحية كتير كبيرة أكيد لكل اللي عم بيسمعونا من سياراتهم من كافة المناطق اللبنانية، أكيد من برات لبنان عبر الابليكيشن أغاني بعدني مش مركزة فايتة بالموضوع دغري لأنه مش شغلت لي بالي شو خبرتني. لكل اللي حابب يشارك معنا بحلقتنا لليوم فيكن تتواصلوا معي على 01-322-1000 وكمان عبر الواتساب على 719-9-9-9.
1: الساعة 7:07 أنا بعد من نوم
0: 5:07 يعني بدنا نقول له يغير 5:07
1: عزمتني وعملت لي ركوي أطيب منها مش دايق.
0: يلا بدي الكل يخبرني إذا في شغلة واحدة بدكن تعملوها وتحمل هيدا التاريخ المميز 7/7، شو بتختاروا إنها تكون؟

0: يلا رح نبلش اكيد مثل العاده مع عبد الله الكوراني. مساء الانوار يا عبد الله يا غالي، شكرا كثير على كلماتك اللي بتطير العقل، اللي فعلا يعني شاعر شاعر عبد الله شاعر كمان.
1: رورو رورو رورو لتي
0: عمري عمري اهلا اهلا،
1: كيفك اليوم؟ تمام
0: سبا.
1: ان شاء الله كان نهارك حلو. يلا والعن والعان ودلك والوانك، كثير مشتاقين لك، مش نسمع صوتك الحلو، نقضي معك وقت حلو يا رب باذن الله.
0: كمان
1: تعلق معنا اكيد على على شو اسمه
0: شو
1: عرض
0: شو قولي توفير ماكس
1: توفير ماكس قاعد بجوني ما في رخاء على بقى ولا عجبال بعيد شوي، يعني
0: ما أصلاً أصلاً نصير. ليش لا؟ ولك يلا يا كتكوتة جربي، أكيد إن شاء الله بتعلق معك اليوم وبتكون الربح من حصتك. هلو مريانا نورتيني، أهلا وسهلا
2: بسي والعين والعين. يلا حلقة نار، حلقة شو، حلقة غريب، دخيلك يا رولا. يلا سمعينا صوتي كتبوردينا، نحبك قدني كلها، نحن معك حبيبة قلبي. يلا حلقة والعين اليوم
0: حبيبة قلبي يا غدغودة. يعني عن جد وحياة الله ما في منكم.
3: بونجور ولكي بونجورين بونجور، وعيتوا من الصدمة.
0: أي صدمة؟
3: أي صدمة سمية؟ ونوال تحية لك يا نوال.
0: أي صدمة؟ عن شو عم تحكي؟ ما بعرف.
3: إذا شيروا في يومين تعازة بجنينة ما بنقول. أوكي
0: سمورة
3: منروح منعزيكم
0: سمورة، نحنا مش مثل غيرنا بس نخسر منضل عم نبكي على الأطلال، نحنا ما منعود نفكر بالماضي، منفكر باللي جاي بالمستقبل شو رح نعمل. فبرازيل خسرت ايت اوكي شغلة وما رأيت، بدنا نشوف هلأ الأبطال اللي جايين اليوم. الله يسترنا مصر اليوم إن شاء الله يا رب، هيك منشوف أشياء حلوة أخبار حلوة عن المصر عن المصريين.
4: أهلا أهلا رولتي، نورت نورت، وأخيرا صارت الساعة 5 نهار الثلاثة بعد الظهر. يلا نحن ناطرين وعالسماء.
0: أهلا فيك مجدليني كمان، هلو رولاتي جوني موديلك وألوانك. هلو يا جوني.
5: هلو لا
0: أسرام. هلو
5: بس رسالة صغيرة للورا إنه بليز قبل الساعة 5 ممنوع الحكي.
0: عن جد
5: الحكي ما بيحلو إلا بعد الساعة 5، ما تنطونا كتير مرة تانية.
0: سوري سوري سوري سوري، عن جد يا أفرام معك حق. لا واللزة متخدين بالحديث بيقوم نوال بيقلنا هاي هاي جايز. يلا بلشت الحلقة. قال
6: هاي رولاتي.
0: هلو
6: اشتقنا لك يا عمي.
0: وانا كمان
6: شمسي بتحكيك عم خلص شعر مأخرة شغل، بدنا اقول تحية لرامي بنت اختي، وانا بحبها كتير كتير كتير ونحبك لك كمان.
0: وانا بحبكم اتنيناتكم قد الدنيا، وبدأ لك يعطيك الف الف الف عافية. اذا بتوافق ايه بتقدم لك. ايوة عبودي. هاي لأحلى رولاتي. هلو كلو كلو اهلا، أنا بشيل بسبعة سبعة اربح جون أشقر. بلشنا بلشنا كمان.
7: هاي يا رولا.
0: هلو
7: طبعا مشتاق لك من نهار للتاني
0: حبيبي.
7: بالنسبة للديت هو كتير حلو اليوم سبعة سبعة، أكيد ما بيكون شيء خاصه بي لا زواج ولا ولا حب وغرام، يعني بفضل إنه يكون شيء خاصه بالحياة المهنية أكتر. يعني البوست اللي أنا بدي لازم أخده أترقى فيه بيكون بهذا الديت،
0: يكون بسبعة سبعة. ولك قدي أحلى كمان انه تكوني قاطعة لوتو ويكون سبعة سبعة وتربحي انت الجايزة الكبرى يا جولي، شو بيصير؟ قدي احلى ساعتها بتشتري الشركة وانت بترقيون. كمان نسمع ريمو.
8: بونسوار والعاني والعاني، موديلك الوانك جمالك يسعد مساكي. مرسي على كادو توفير ماكس، بعدين بسبعة سبعة كمان أنا كان بيني سبني جوزيف عطية.

0: 100% ولن نركع لورا برضو بعدها مصرة أنا وبالحلقة يا لورا
1: هولك نورت نورت نورت وصلت رلبتي على الساحة نحن ناطرينك على نار
0: يا الله
1: نورت نورت هيك يا رولات اليوم بصرنا 41 سنة مجوزين أنا وجوزي هالصورة هلأ صورناها وبعتنا لك إياها لايف ونفرح منك يا رب وأنا بقله يطول لي بعمره ويخليلنا إياه يا رب
0: أول شي بدي أقول لك الله يخليكم لبعض ويخليلكم بام بام وولادكم ويطول لك بعمره ويطول له بعمرك يا نجوتا قدي حلوة صورتكم مع بعض بتطيروا العقل وإذا مذكرة نجوتا كمان سنة الماضي بنفس الوقت كمان كان عنا حلقة وثاقبت 7/7 وكمان قصيتوا جاتو وبعتيل الصور وإن شاء الله كل سنة يا رب هيك بتضلوا فرحانين ومبسوطين والله يخليكم لبعض هاي أبو الزوز
2: مساء الخير مساء الخير ست رولا مساء الخير لكل المستمعين معكم المستمع القديم أبو الزوز
0: أهلا وسهلا يا أبو الزوز اليوم مصر والأرجنتين ما هيك نوال مصر والأرجنتين عم يلعبوا على الساعة 7 بتوقيت بيروت شو بده يصير؟ والعاني تكسير كسر عظم بدها غنية عاصل حلاني كسر عظم هلأ من ورا هيدا الماتش بدي أرجع أسألكم كل واحد هو حسب شو بحب بهيدا الرقم 7/7 أوكي؟ شو بتحبوا تكون هيدي المناسبة شو بتختاروا بهيدا الدات بالذات تكون هالمناسبة أكيد على 7/1 9/8 9/8 9

0: نسمع سلطانة.
1: لا بونسوار
0: بونسوار
1: رولا حاج بقى تقولي ولعاني ولعاني بورديها شوي الحرارة 50 حنموت من الشوب بشرفك غيريها ولعاني ولعاني حطيها برداني برداني بوردي بوردي متلجي متلجي فتصنا فتصنا حبيبتي اشتقنا لك يلا ولعيها انت ملكة التوليع
0: بعدك يا سلطانة عم بتقولي لي ما أقول ولعاني ولعاني بترجع بتقولي لي ولعيها ولع يا أستاذ نوال تفضل حاج تحكي لورا اليوم اليوم لا رح دق لغسان ونورا هلا إلي حديث معهم ما بقى تلهينا لورا كان أنا أو نوال

0: تهديني هالغنية نوال لألي من جوا طيبة من برا مقرمشة بدك ترضيني يلا رح نكفي قبل ما ناخد اول بريك ومن بعد نكون مع صديق البرنامج توفير ماكس ناخد كمان هاي
1: هاي رؤيا كيفك هيدا الطريق حلو هيك شي ديت مع هيك شخص مميز
0: حلوة
2: أنيس هاي انا ما عم بطلب لك كثير حبيبي
0: اللي.
2: سبعة سبعة هو اساسا رقم سبعة لاكي نمبر
0: نعم
2: بركي هيك شي ورقة لوتو ابو شي 2 مليون دولار
0: حلوين
2: بتحل لي اموري
0: ايه
2: بسكر الديونات اللي علي والباقي ينطروا شوي ورقة لوتو هيك بنخلد هذا التاريخ بسبعة سبعة
0: ما هي
2: مش غلط
0: يا الله عني.
2: وبالنسبة لأرجنتينا ومصر انه مصر ام الدنيا بقى ومحمد صلاح فخر العرب بس للأسف منعزيهم كمان أكيد الأرجنتين اليوم رح تربح 3-1 وبكرة منذكر بعض
0: يا لطيف يا أنيس يا لطيف تعرف إذا صدقت ياي بدنا نصير نخليك تتنبأ محل نعيم حلاوي وقت بيعمل ميشيل حايك بعدين لحظة سؤال بتقلي تربح لوتو مليونين وبتدفع اللي عليك ديوناتك وبتقول للباقيين ينطروك لحما قدي عندك ديون يا زلمة
3: يعني يا رولتي انت قديشك وفية وليك قديش ما بتنسى اللحظات هودي الدقيقة وليه عبرني الله اللي خلك انت شو وفية شو منيحة وشو عن جد شو وفية عن جد شو هالإذاعة كمان شو هالبروغرام حتى المشتركين بتحسيهم صادقين يعني بيقولولك اللي بقلبهم ما حدا بفلني صرفتي انه عم تحضرونا بيقولولك لا مش انه ايه وبيضحك وعن جد انت عم تعطينا الطاقة الصدق والحنان والحيوية والفرحة وليه عبرني ربك ذكرتيني رح جيب قطة
0: بليتك قولي بليتك تروح تجيبي جاتو يا نجوتة حبيبة قلبي انت كمان بدي اقول لحنة من تونس مرسي كتير كتير على محبتك وان شاء الله اليوم كمان تكوني عم تسمعينا بعتت لنا ميل وبتقول انه هي كتير بتسمع اغاني وخاصة برنامج والعاني وبتحبنا كتير ونحنا كمان هون بلبنان كلياتنا منحبكن كمان لح اسمع
4: اليوم مصر والأرجنتين مباراة صعبة كتير للمنتخب المصري بس كل التوفيق شو بدنا نقول للمنتخب المصري يصير معه إسهال ميسي في كرافته يصحط مو ما ينزل على الملعب فيلا إن شاء الله تربح مصر وتسعة الشهر رح تلعب فرنسا والمغرب كمان مباراة أصعب يعني عن جد ملا مباريات فما بعرف شو بده يصير يا بيتأهلوا العرب يا بيفلوا على البيت وبدي طلب منك
0: يلا
4: بعرف كله عم بيطلب عبير نعمة وكله عم بيطلب الأخرس أنا ما بدي لا عبير ولا بدي الأخرس حبوني كتير بس بدي روح أحضر جيما نوكيا بدي أحضر جيما نوكيا ما خصني بدي روح أحضر جيما نوكيا بيكون 20 الشهر بيكون عيد مار الياس فبعيد مار الياس بدي روح أحضر جيما نوكيا بعرف ما راح تقوليلي لا يعني بس ما خصني بدي روح أحضر جيما نوكيا ولو يا رولاتي ولو هذا أنا
0: هذا أنا شوف شو رح أعمل لأنه أنا ما بإيدي شي صراحة هلأ حاليا ولكن رح تكون معي كارول مارون على الهوى رح فاجأة بالطلب لإلك على الهوى هيك ما فيها تقلي لا كيفني معك أوكي خليك معي على السمع رح نتوقف مع أول بريك ومنرجع من بعد أكيد برجع بسمع كل واتساباتكم ومنرجع مندردش سوا
5: برنامج والعاني مع رنا شمية بريك ومنرجع بيتيام تقدم آدم أنجزم آدم في

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكي انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل ولك الو
6: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: شو بدي أقول لكم اليوم؟ الأغاني لازم تكون كلها مصرية مشان ندعم مصر بالفوتبول. إن شاء الله بيربحوا اليوم يا رب. كمان أكيد حفظتوا إنه الساعة 5:30 بينضم لقلنا صديق البرنامج توفير ماكس، واليوم هو النهار ما قبل الأخير معنا، يعني إذا بعد الحظ ما حلفكن بعد عندكن اليوم وبكرة لتشاركوا وتربحوا فاوتشر بقيمة $50.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
0: والعاني والعاني، يعني مثل ما صرتوا تعرفوا توفير ماكس هو هايبر ديسكاونتر، يعني كل ما تشتري أكتر بتدفع أقل. باي مور باي لس. توفير ماكس عنده أرخص الأسعار بلبنان 365 يوم بالسنة، يعني هيدا الأسعار ثابتة كل يوم وكل نهار من السنة. قدي حلو تروحوا تتسوقوا من محل واسقين إنكن رح توفروا للماكس. توفير ماكس موجود بفرعين بالبقاع بلياس كاسكادا مول وأوتوستراد جبال أرطبون. الفكرة الأساسية من توفير ماكس هي الجمع بين أسعار الجملة والتوفير الكبير ليخدموا العائلات وأصحاب الأعمال بنفس الوقت. يعني إذا كنتوا عم تتسوقوا للبيت، للمطعم، للمكتب، للميني ماركت أو لأي مشروع تجاري، توفير ماكس هو الحل الأمثل، وأكيد التوفير بحد ذاته سعادة. وشو بدكن أحلى من محل واحد موجود فيه كل شيء، من مواد غذائية، لحمة، دجاج، فروزن فود، فواكه، خضرة، مشروبات، منتجات منزلية، مواد تنظيف، عناية شخصية، مستلزمات للأطفال وغيرها كتير. بدي أرجع أذكركن بسلوغان يلي أنا اخترعته: ما تفكر وما تحتار، توفير ماكس هو أنسب خيار. ووصلنا لوقت الأسئلة والأجوبة والربح مع توفير ماكس. إن شاء الله تكونوا ركزتوا كتير منيح شو كنت عم بحكي لحتى تجاوبوني على 01-322-1000.

جرب يتصل فينا على 719-9-9-9-9. ما بنقدر ناخد اتصالاتكم على رقم الواتساب، بدكم تتصلوا فينا على 01-322-1000.

0: الأولى أقول هابي بيرثدي بليز لكريستي، اليوم هير بيرثدي، من أم البنات لاف يو ماما كثير أنا. من أم البنات بدنا نقول هابي بيرثدي لكريستي، يقبرني موديلك وألوانك يا كريستي، وعقبال المية يا رب.
1: غنوا غنوا الحبيب
0: هاي لكريستي ولكل اللي عيد ميلادهم اليوم.

0: من أم البنات ومني أنا شخصيا ومن كل أكيب برنامج والعاني ومن أغاني أغاني
1: وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتك.
0: يلا يا جماعة على 01-322-1000 في ضغط على الخطوط. طيب أوكي شو منعمل؟

0: طيب بهذا الوقت نوال خليني اسمع الفويسات بين ما شفته شو بالتليفون. اوكي رح اسمع حسان.
1: هاي غلا
0: هلو
1: يسلم لي موديلك والوانك.
0: اهلا اهلا اهلا موديلك والوانك يا حسان. بهيك ديت بتمنى يكون لبنان مستقل استقلال حقيقي حتى يستقل من هالحكم من حكام الفاسدين. اوكي جريت. طيب نسمع.
2: انا بتمنى 7/7 العالم كله تخلص من همومها وترتاح مثل ما ربنا خلق الدنيا 7 أيام باليوم السابع استراح. فان شاء الله هيك تزبط.
0: ان شاء الله يا سمورتي ان شاء الله. بتمنى بتاريخ 7/7 يجي خي من امريكا ان شاء الله يا رب يا رندا. ندوش
3: يلا ان شاء الله ان شاء الله اليوم كلنا سوا يا رولا. بنعمل مثل عبلة كامل مصر
0: 100%. يا ندوش صار معنا الاتصال. لو بس لي دقيقة معنا الاتصال. الو
4: الو بونسوار
0: بونسوار.
4: كيفك رولا؟ اشتقنالك بعد الغيبة الطويلة.
0: وانا كمان كتير. مين معي؟
4: معك رولان بومراد.
0: يا رولان قد ايه لك ما سمعت نقلة من شهر الماضي مبلشة.
4: زمان.
0: يلا معلم بساطة رجعت سمعت صوتك.
4: اكيد
0: رولان
4: كمان
0: حبيبي. شي مرة مشتري من عند توفير ماكس؟
4: ايه مرة من جبال.
0: من جبال. اوكي
4: من جبال. جبال.
0: وشو رأيك كيف لقيت هالأسعار؟
4: أسعاره كتير حلوة.
0: جريت.
4: أسعاره مناسبة
0: مناسبة. طيب ركزت بس شو كنت عم بسأل أو عم خبركن لحتى أسألك السؤال هلأ؟
4: سأليني اللي بدك فيه. كنت أكيد يلا. عم بسمع.
0: يلا وين هو في فرعين؟ وين فروعي التوفير ماكس؟
4: أول فرع أنا رحت عليه هيدا
0: أوتوستراد
4: جبيل هرطبون.
0: نعم.
4: وعنده فرع بالبقاع أب الياس يمكن كاسكادا مول.
0: صح يا رولان. ألف مبروك يا رولان. ربحت معنا فاوتشر بقيمة $50 من توفير ماكس.
4: مرسي
0: بدي لك ألف مبروك. ومبسط سمعت صوتك وما بقى تطول علينا الغيبة.
4: نحنا كمان عطول منسمعكم.
0: مرسي
4: عطول منسمعكم. مرسي
0: حبيبي يا رولان. ثانك يو لألك. مرسي. باي باي باي
4: باي باي.
0: بعد عنا سؤال تاني كمان على 01-322-000 كمان بهالوقت لاربح وقت اقرأ. اليوم مصر رح تربح على الارجنتين 2-1. اوكي يا عبدالله. ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي يعني. افرام فويس جايز عم بسمع فويس.
5: رولا بدي اقول لها النجوطة ان شاء الله عبال المية وان شاء الله قريبا بيكونوا عم يحتفلوا باليوبيل الذهبي وتضلوا بصحتهم وايام الحلوة دايما وعائلتهم وولادهم واحفادهم ومحاوطينهم يا رب. والنجوطة بسرعة بسرعة على قالب الجاتو وما تنسي لنا قطعة وكبرية بعرفك هلقد دي
0: ما هيك
5: فكبرينا القطعة.
0: يلا بنسمع غنية من نوال لأنه لورا فاتت على الاستوديو. مش معقول اليوم مش معقول.

0: نسمع نجوتا شو قالت له لأفرام بين ما شفنا شو صار بهالتليفون.
1: ما بيفيد كده كله ما بيفيد. أنا مجوز صلي 41 سنة جايبة 4 أولاد ومعذبة بحياتي ومضحاية وفال أولادي هذا كله ما بيفيد. يعني بتزعلي أحضر آدم بالكازينو أنا وجوزي روح هيك عم نتبردخ رولاتي عزمتني هيك بيسا سكربيني أكتر إبانج ومشانك بجوزي فيتين نحضر آدم لك فمش لي لك ما تعملي سوربريز أنا بالكنيسة إذا أوكي دقيني دق
0: حبيبة قلبي يا نجوتة أوكي ما رح أعمل لك سوربريز.
2: عم تسألي يا رولا شو منتمنى شغلي هيك تضل للذكرى بسبعة سبعة بهالتاريخ المميز. أنا بتمنى لو هيك بغمض عيني لثواني وبرجع بفتحهم وبلاقي العالم عم بتسوق سياراتها على قانون السير باصمين وبصم لقانون السير وماشيين مثل أحلى دول العالم كيف بيسوقوا على الطرقات قد ما عم نشوف غرائب وعجائب هالسواقات.
0: 100% إن شاء الله بيتحقق حلمك يا أفرام. وأخيراً بزلغيت معنا الاتصال. ألو
3: بونجور. هاي مدام رولا.
0: هلو كيفك أنت؟ مين معي؟
3: معك فيليب فقر.
0: هاي يا فيليب.
3: هاي.
0: من وين عم تحكينا؟ على الطريق أنت؟
3: على الطريق.
0: عجقة. بس عم ونسكن شوي ما تقلي لا فيليب.
3: أكيد أكيد.
0: فيليب شي مرة مش إيه قلي.
3: عم بسمع صوتك عم مش عم عصب.
0: يا حبيب قلبي إن شاء الله يا رب دايما بس تسمعوا صوتي ما بتعصبوا.
3: مرسي.
0: فيليب شي مرة مشتري من توفير ماكس؟
3: بصراحة لا
0: ولا مرة. هالمرة إذا ربحت معي رح تروح ورح تشتري ورح عن جد تتفاجأ بالأسعار ورح توفر قد ما بدك
3: إن شاء الله خير.
0: يلا ركزت شو كنت عم خبر عن توفير ماكس؟
3: إيه إنه
0: تقريبا. أوكي رح أسألك بعد ما سألت بدك بدك تجاوب قبل ما أسأل. قلي شو إنه شو
3: إنه شو بدك سألت؟
0: قلي أنت شو كان بدك تجاوب؟
3: إنه عن السوق إنه عنده فرع بجبال وعنده فرع بالكاسكادا مول بزحلة.
0: إيه
3: وإنه كتير عنده أشياء رخيصة.
0: طيب بسألك هلأ السؤال.
3: أكيد.
0: شو موجود عنده لتوفير ماكس؟ قلتنا شوي
3: شو موجود عنده؟ عنده كتير قصص لازم يكون.
0: ايه شو قلتن قبل شوي انا كلن يعني رح اعطيك اكزامبل مواد غذائية لحمة دجاج
3: وكل شيء اكل.
0: ايه
3: وكل شيء مثلا لشغل المطبخ للبيت.
0: برافو.
3: خضرة.
0: ايه انت عم بتفكر شو معقول يكون فيه بحيالة سوبر ماركت لانه كل شيء موجود عند عند توفير ماكس موجود كمان بكل السوبر ماركت. اما الفرق هو انه توفير ماكس رح تلاقي ارخص الاسعار 365 يوم. اوكي السعر ثابت كل يوم وكل نهار من السنه. سو رح تلاقي عنده مواد غذائيه لحمه دجاج فروزن فود فواكه وخضره مشروبات منتجات منزليه مواد تنظيف عنايه شخصيه مستلزمات للاطفال.
3: اوكي
0: وبقلك يا فيليب مبروك. ألف مبروك لألك فيليب و حبيبي وأكيد لح يتصلوا فيك ليقولوا لك كيف تستلم الفاوتشر تبعيتك.
3: مرسي كلك.
0: مرسي فيليب. يلا انجوي وخبرني بعدين كيف لقيت الأسعار
3: إن الله راد.
0: أوكي ثانك يو فيليب. باي باي.
3: مرسي لك.
0: مرسي باي باي حبيبي. واخيرا علقت مع فيليب. اوكي انيويز رح نتوقف هلا كمان مع بريك كتير صغير ومن بعدها رح ارجع تابع واسمع كل فويساتكم. بريك وبنرجع.
4: برنامج والعالي مع رولا شميه. بريك وبنرجع.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99 برعاية أغاني أغاني.
6: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
7: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي ازيك علي أنا؟
8: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
8: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
10: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
8: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
11: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
8: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
8: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
13: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
14: ولك ألو.
4: تواصلوا مع رولا شميه ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: وسع وسع لأنه هلأ موجودة معنا غير إنه هي مديرة الشؤون الفنية بشركة تويوتو سي كارول مارون، غير إنه حبيبة قلبي طبعا كمان كان عندها برنامج مع إرنست وهو الفلك، غير إنه عشرة عمر وبموت فيها، هيدي حبيبة قلبي
1: رولاتي
0: كارول مارون. أهلا وسهلا فيك
1: دايما حبيبتي. أنت منورة عن جد أغاني وبنشتاق لك كتير وقت تغيبي
0: ورح تشتاقولي أكتر،
1: رح تشتاق عماهد عم رولا نجمتنا
0: حبيبة قلبك. وكي بدي أقولكم أول شي يعطيكم ألف ألف ألف عافية على هالإصرار وعلى هالشغل الوقت القصير اللي اتاخد عادة أعياد بيروت، تبقوا ست أشهر أربعة أشهر خمسة عم تحضروا لها،
1: نكون بلشنا نعطي أفكار نشوف شو بدنا نعمل
0: قبل ما تصيروا على الأرض، إنما هلأ
1: وضع
0: كان وضع استثنائي ويعني انحشرته مثل ما بيقولوا بالوقت. فصار بيفصلنا تقريبا أسبوع واحد عن انطلاق مهرجانات عيد بيروت. خبرينا كيف ماشي التحضيرات.
1: هو مثل ما قلت رولا، نحن لأنه صار في الحرب والوضع اللي صار بلبنان ما قدرنا نحضر قبل، يعني ما فينا، كنا بتعرفي وضع منه مستقر، ما فيك تاخدي قرار وتعمل المهرجان. فنحن وقتها أعلننا كان على قد قبل بشهر، كان عندنا 1 month إنه نبيع ونعلن ونعمل ماركتينج وكل هول الأخبار
0: ونعلنت من برنامج والعمل.
1: طبعا ما فينا غير هيك، ما منقدر. فأنا رح شيل الكاس مالي، سمعتي كتير مني. فأعلننا من تقريبا يعني 3 تجميع بعد عنا أسبوع وكان تحدي كتير كبير هالسنة، لأنه بعتقد العالم صارت تعريف أنه نحن اضطرينا نغير لوكيشن. أعياد بيروت اللي دايما العالم تعرف أنه هي على ووتر فرونت بيروت، صح، بقلب العاصمة، كان في الأرض منا متوفرة لأن كان في خيام النازحين موجودين،
0: صحيح،
1: يمكن من كم يوم تا يمكن
0: مش من زمان،
1: صحيح، بس استوليت يعني نحن كان
0: ما فيكم تاخذوا هيدا الريسك 100%،
1: صح، انه ننقل. فنقلنا على لوكيشن جديده اللي هي بانتليس النقاش. هلا كل عم يسال وين اكزاكتلي، فيهم يفوتوا على جوجل مابس ويحطوا بيروت هوليديز انتليس نقاش، بتبين دغري اللوكيشن.
0: على كل حال هن دغري رح يعرفوا لانه رح يشوفوا الهرج والمرج. اليوم مهرجانات اعياد بيروت هيدا السنه تحت شعار وبيبقى لبنان. شو بيعني هيدا الشعار بالنسبه لكم وليش اخترتوه؟
1: هلا هو اكيد في رساله نحن من خلال هذا الشعار، انه هالسنه كل المهرجانات الغيت، يعني ما بقى وقت
0: للاسف
1: مهرجانات
0: صراحة.
1: للاسف طبعا نحن هذا الشيء، يعني قالوا لنا مبسوطين انتم الوحيدين، قالوا لا
0: أبداً.
1: لانه بالنهايه هدول المهرجانات بيشغلوا قطاع السياحه وكثير مهمين تضلوا لبنان على الخريطه السياحيه. بس نحن كان في رساله، هذا التحدي اللي اخذناه. بدي واجه تحية لتويوتو سي ستار سيستم وقات لثلاث شركات اللي عم بتنظم هذا المهرجان، انه ينعمل رغم كل الظروف. فعم نفرج العالم صراحة أنه الواحد فيه قويم كمان بالفن، رغم كل الأزمات والحروب في ضل في محل للفرح والثقافة والإبداع.
0: هيدا لبنان المعروف فيه
1: هيدا صراحة. ونحن هيدا المهرجان إذا بدي يكون مثل رسالة أمل وصمود بنفس الوقت
0: 100%.
1: فبعتقد رسالتنا واضحة والعالم كتير تقبلت هيدا الشيء، لأنه أنت بتعرف
0: لاحظنا من أول ما نزلوا الدعاية،
1: أول ما حطينا
0: صراحة كان
1: إنها سمعتونا عم العاني أنا بعرف
0: كان كارول صراحة يعني التوافد ليشتروا من تيكتينج بوكس أوفيس كان بشكل بيصدم. يعني
1: في حفلات من أول كم يوم في زونات فيهم دغري صاروا سولد أوت وما توقعنا، بس بعتقد العالم يعني زهقت من
0: كان العالم بدها شيء وتتنفس، عرفتي، وشيء وتفرح،
1: وما في عدد حفلات كتير كبير، فكانت هيدا يعني إذا بدك مثل فرصة لإلهم. والمهرجان بعتقد الكل صار يعرف فيه كتير تنوع.
0: هلا رح نحكي فيهم قبل ما انتقل بس للفنانين الموجودين بالحفلات. كارول تأثرتوا شوي بالكبر بين أعياد بيروت بالووتر فرونت تحت وببيال يعني والووتر فرونت النقاش؟
1: ليك شوي، نحن هالسنة الجرادان أصغر يعني مش بكتير بس أصغر شوي من طبعا حسب الأرض والأفيليبيليتي. بس مثلا مثل عنا حفلة الأخرس اللي هي فيها ستاندينج، الحفلة الوحيدة لأنه هي موجهة أكتر للتين ايجرز وهيك ستيل الحفلة، بتقدر تساع أكتر لأنه صار عندك ستاندينج. بس أنه بعتقد الفنيو رح تكون كتير حلو، هي منع على كل حال فانيو نحن عملناها فينيو.
2: انتوا عملتوا كل شيء.
1: هي كانت قرت. لما بتشكر طبعا بلدية أنت الياس النقاش رئيسة وكل البلدية. كمان بدي اتشكر معالي دولة رئيس نواف سلام اللي كتير كان عم بيسهلنا الأمور، ومحافظ جبل لبنان وقائم مقام المتن، يعني شغلنا الدنيا.
2: شغلتوا الدنيا لأنه الوقت قصير. الوقت قصير. كارول ذاتس واي إنه عن جد وكلهم حطوا إيدهم معكم لحتى يبقى لبنان.
1: يبقى لبنان والأرض رولا، ما بعرف إذا أنت عم تقطع سبونيك عم بيشوفه، نحن عم نزفت يعني كل شيء فروم سكراتش، مش أنه أرض موجودة مثل ما كانت ببيروت.
2: صح 100%. مش هيك قلت لكم أول ما بلشنا بالحديث أنه يعطيكم ألف عافية على جهودكم، لأنه أنتوا من مشي عم ترجعوا تعملوا شيء.
1: صح.
2: فهيك بخلينا أنا وياك والمستمعين نتذكر شوي مين الفنانين اللي رح يكونوا موجودين بأعياد بيروت.
1: عنا بالافتتاح 16 تموز عبير نعمة، هي أول مرة بتكون معنا هيدا المهرجان، ونحن كتير مبسوطين. لأ بتعرفي عبير صوت رائع وحضور حلو،
2: شايف الحال فيها صراحة،
1: وكتير طالبوا فيها صار لها كم سنة بس ما كانت عم تزبط. هالسنة رح تكون معنا بالافتتاح. 18 تموز الفنان العربي الوحيد معنا هو أردني الأخرس.
2: نعم تشوفي شو عم بيعملوا بالمستمعين.
1: ايه
2: ما قالي قلب كارول
1: ليكي، ورح أعطيك مفاجأة، رح نربح بعد شوي.
2: عن جد؟
1: هلا جايبي كم تيكت معي بعتون للورة.
2: بس هلا أنا بدي أصدمك بشغلة. كفي هلا كفي.
1: فالأخرس بتعرفي تينيجرز كتير بحبوه، وعنده جمهوره وعم عمل عدة هتات مؤخرا.
2: 100%
1: مثل ما قلت هيدا الحفلة فيها ستاندينج وسيتلت، يعني أجواء رح تكون ولعانة
2: ولعانة على
1: الآخر. 20 تموز جي مانوكيان، جي يعني حفلته الرقص والطهي، تعرفي جي بيعمل شو
2: يعني شو كامل
1: متكامل. العالم ما بتقعد بحفلتي جي، بتشوف
2: من اول ما يبلش لاخر لما لا يخلص يعني.
1: فهيدي الحفله رح تكون ب 20 تموز. اما ب 22 جون اشقر اللي كمان مش اول مره بيكون معنا،
2: هاي ثالث سنه جون،
1: مزبوط ثالث سنه على التوالي. ليلي للي بيحبوا الكوميدي بيضحكوا وينبسطوا، وجون هالسنه بشو جديد يعني
2: 100% اول مره. اول مره هيدي ذكرناها كمان مع من أبياغي. وحلو أنه متنوع لأنه في كل عم ترضوا كل الأزواج
1: 100%. ورح نحكي بعد شوي عن كمان أسعار التذاكر، أنه الواحد إذا طلع عم يحضر أكثر من حفلة يعني عم يجرب إذا حدا حابب في عنده البوسيبيليتي.
2: أوكي.
1: 24 تموز النجم جوزيف عطية
2: حبيب القلب
1: كان معك بالاتصال. جوزيف يعني حفلته تهيس ودبكة يعني
2: ما شوفي شو عملنا سنة الماضي بحفلة،
1: شوفونا نحن بحفلة، شوفوا ستورية رولا بحفلة جوزيف كان تذكري.
2: ما قدرنا نقعد عن جد شمال عليه،
1: يعني عامل شيء كمان كتير حلو هالسنة
2: وعرفنا أنه في كتير سوربريزات السنة كمان من الستارز اللي موجودين،
1: يعني جي معه جاست سبيشل على المسرح كمان رح يعمل قصص معي، يعني جوزيف في قصص حلوة. 25 تموز معنا الفنان العالمي إبراهيم معلوف، يعني هو لبناني فرنسي بس إبراهيم اللي بيعرف أنه هو، يعني نحن بقوله ما بجيبوا فنانين عالميين طبعا لأنه في ظروف نحن ما بنقدر يجوا من برا
2: وناخد هاريس لأنه لبنان واقف
1: يعني تنعترف بعض الوضع مش مستقر. صحيح. نحن بقدر عاملين تحدي إذا بدك بهذا المهرجان.
2: صحيح.
1: بس إبراهيم معلوف هو فنان عالمي للي بحب الترومبات وبحب هيدا الأجواء والموسيقى الحلوة، حفل لا يفوت عن جد لأنه إبراهيم بيعمل جو كانوا عم يخبرونا أنه بتقطع الساعة ونص ساعتين تقولي إف
2: ما بتحسي،
1: ما بتحسي كتير بتنبسط.
2: صحيح. بعدين اللي بيلعب مزيك كمان بغني بالأدوات الموسيقية تبعيته، يعني مش ضروري
1: هو كمان يكون عنده سوربرايزز على المسرح دايما.
2: شي شي هيك سوربرايزات حلوة.
1: فكمان للي بيحب ما يتأخر تيحجز التذاكير. 26 مروان خوري كمان أول مرة معنا الفنان الشامل، يعني مروان الأحاسيس والرومانسية.
2: صحيح.
1: وبغني أغاني وبغني أغاني
2: اللي هو عمله
1: اللي هو عمله ملحنة، يعني رح يغني لكتير أكيد
2: فنانين معروفين. صحيح.
1: وختامة مسك مع
2: ملكة الإحساس اللوسة
1: يعني بتعرفي كلهم بيقولوا لي إف إليسا، قلت لهم إليسا إيجال آيات بيروت.
2: 100%
1: آيات بيروت بنقدر إليسا. يعني أول ما نحن نفكر بنعتبر خلص
2: إنه إليسا هي. صحيح.
1: لانه عن جد بتعرفي اليسا بتشبه على كل حال هيك بيروت بالرجل،
2: بتشبه بيروت وبتشبه الفرحه اللي نحن عبالنا نفرحها، وبتشبه انه نفس السلوغان تبعكم وبيبقى لبنان
1: 100%.
2: لانه هي كل ما بتعمل غنيه جديده اول شغله بتفكر فيها هي لبنان، يا بتصور الكليب بمناظر لبيروت او بتصور غنيه خاصه ببيروت،
1: وعلى فوق بتصر اليسا انه يكون عندها حفل بلبنان دائما وببيروت بالصيف. انه قد ايه نحن محظوظين انه هي دائما معنا يعني بالمهرجان. وتاكد على لسه اكثر انه almost sold out يعني يمكن بعد في هيك شوي ما بعرف
2: تراتيش.
1: صراحه يعني
2: طب خلينا كارول نحكي شوي عن اسعار التيكتس. هلا التيكتس موجودين بتيكتينج بوكس اوفيس، في موجود على الباب بيقدروا ياخذوا تيكتس.
1: هلا هن اونلاين او بوينت اوف سيل اللي بحب يروح يشتري فيزيكلي في بوينت اوف سيل فيرجن. هلا على الباب إذا بقى شوي تذاكر
2: حرام أحلى ما يكونوا على يعني يروحوا
1: يعني إذا واحد وصل على الباب أو يمكن ما يلاقي السعر اللي بده إياه أو ما بعرف شي معين يعني ما فينا نكون أكيدين
2: ما ياخد ريس يفضل أنه أونلاين أو من
1: يروحوا يتوجعوا على points of sale virgin بيشتروا بيشوفوا البقى
2: فينا الرأس. نعرف تقريبيا مثلا كيف تتراوح أسعار التيكتات من الأقل للأكتر
1: ليك هلأ أنا ما كتير حفظتهم يعني تقريبيا عنا بأوقات يمكن 30-40 وبتوصل أوقات للمية وشي يعني منن اوفر غاليين وحسب الحفلة.
2: نعم
1: يعني مش هيك عم نقول انه نحن مهرجاننا لكل الفئات.
2: نعم
1: عرفت شو قصدي يعني مش انه فئة معينة
2: يعني الواحد اليوم بهيك اسعار بيقدر يحضر حفلة واثنين وثلاثة
1: 100% يعني بيطلع عباله يمكن شي كوميدي مع شي ميوزك او مع حدا بغني بسهولة واحد يعني نحن اصرينا مع انه بتعرفي كل شي غلى بالبلد بس احنا اصرينا انه ما نغلي على العالم لنحمسهم هيك يجوا ويبسطوا معنا.
2: طب انا نقول كمان انه بننصحهم للي جايين انه ما تتعشوا قبل ما تجوا تعوا جوعانين لانه الفود كورت

0: جن انه سلس
1: 100%.
0: يعني ما بدك 3 ساعات تفوتي و3 ساعات تظهري، بتحسي حالك انه
1: خلص وصلتي فتت ظهرتي. صح،
0: عم نجرب يكون نفس الشيء حتى لو غيرنا لوكيشن، ومشان هيك فينا نجوا قبل بوقت.
1: انا بدي اقول لهم انه يجوا قبل بوقت هيك لينبسطوا، بيتعشوا، بيشربوا درينك، بيتفرجوا على الاشياء الحلوه اللي مزبوط. موجوده، لانه عن جد عاملين قصص بتطير العقل. ما بدنا نخبر قبل ما يروحوا ويشوفوا هن بنفسهم. كلمه هيك أخيرة تقولي لهم إياها لمستمعي برنامج والعاني قبل ما أختم معك، عندي طلب. لأنه
0: أول شيء بدي أقول عك لكل العالم أكيد اللي عم تسمعنا، مثل ما دايما أنت برنامجك والعان، أنه تعوا تنحتفل ونولعها سوا، لأنه عن جد اللبنانيين بيستاهلوا ينبسطوا ويفرحوا، خصوصي بعد كل الأزمات اللي عشناها. ومثل ما قلت رولا أنه التيكتس بفضل ما يكونوا ما يبقوا للباب تيجوا ياخدون، يعني يكونوا محجوزين من قبل.
1: حرام أحلى ما يروحوا ويأكلوا الضرب أنه يكون ما في محلات مثلا ويكونوا موعودين.
0: 100%. وبس بدي أرجع أذكر بالجوجل مابس لأنه عم جايز كانوا يسألونا، أنه بتحطوا بيروت هوليديز أنتليس نقاش بتبين دغري على جوجل مابس، سو اتس فيري ايزي. ومثل ما قلت ما راح يضيعوا. بدي اشكر اصلا كمان كل السبونسرز اللي عم بيكونوا معنا، وكل طبعا الميديا بارتنرز،
1: كل الاكيب.
0: يعني بدي اتوجه بالشكر لكل التيم، عن جد نحن 3 شركات وبنشتغل حتى يعني بتعرف انت كيف التيم ورك. وبقولوا لنا ليش هيك انتم مميز المهرجان عندكم، لانه عن جد
1: بشتغل
0: كلنا عائلة ايد واحدة وبتحسي مع باشن،
1: يعني بنكون هيك كأنه كل واحد لقله المهرجان
0: 100%. وبتعرفي شغلة منقول انه بصير انا اقول لو انا رايحة احضر حفل كيف بحب يكون.
1: صح،
0: العالم تنبسط، تكون اكسبيرينس حلوة،
1: مش تظهر
0: تقول اف تعبت وتعذبت
1: وهي اخر مرة وما رح ايضا.
0: لانه بنعرف اوقات بيكون في حفلات بيكون في تفوت بتحضري بتقعد 3-4 ساعات بالظهرة، عم نجرب تكون اكسبيرينس حلوة كاملة متكاملة لكل العالم.
1: انا اكيد باذن الله رح تكون اكسبيرينس كتير حلوة لكل الناس، رح ينبسطوا قد الدنيا
0: ان شاء الله.
1: وكمان انا بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه على هالجهود اللي
0: الجباره تكوني معنا.
1: يعني شو بدي اعمل، مضطره. هلا بعد ما بخبرتهم انا مش هيك
0: سيف. هلا فضحت
1: في عندي طلب خاص. ما تهربي لورا، في عندي طلب خاص من شخص اسمه الي. ربحت أنا مبارح وأولت مبارح والجمعة الماضية وكذا، بس هو كتير كتير كتير حابب يحضر جيمان وكيان. ممكن قلت له كارول مارون لح تكون معي بالحلقة.
0: لا ما فيك تهرب.
1: هو قلت له خليك معنا على السمع ما تنسيني.
0: ليك إذا إلي مستمع وفي ما رح نزعله.
1: إلي مستمع
0: وفي رولا لورا شو
1: إلي مستمع وفي ويحوى ليك كم واحدة عم يبعث لي إنه بليز.
0: أوكي يا إلي خلص، لكن تكرم عينك.
1: تكرم عينك يا إلي. تو تيكتس لاقي يا إلي. كارول ما بتحب تصفي حدا وما رح نقدر عن جد، ولأنه كل مستمعي برنامج والعاني وخاصة أغاني عن جد أوفية، وهني أنا مسميتهم عائلتي الكبيرة، لأنه يوم عن يوم كارول عم تكبر هالعائلة.
0: وأنا بدي أقول رولا أنه كمان نحن بفضل المستمعين عم نكون ناجحين، وأغاني تكون دايما بالمرتبة الأولى، فعلى كل حال بنشكرهم.
1: طبعا أكيد، ودايما الأولى.
0: أكيد
1: بقولة ولا بدايما الأولى؟ بقولة أنه أغاني دايما الأولى. كارول مارون شكرا كتير لوجودك. اشتقنا لك سيزن الجديد مع إرنست.
0: نرجع نشوف هالكواكب.
1: تنفضى على الكواكب. إن شاء الله بالجريد الجديد بنرجع منشوفك.
0: كان بدي قلي كان بدي أنه ناطرينيك، بس أنا بعرف هلا فضحت بس ما أنا رح أقولها على الهواء. بتكوني معنا فيديو كولز
1: أكيد كل الوقت.
0: فيديو بفينا
1: ما بقدر. أنا حفلة جوزيف ولا حفلة جي كلهم.
0: مثل ما وعدنا كمان للأخراس رح نربح بعد.
1: رح نربح
0: لأنه عم جينا كتير ريكوست للأخراس.
1: تعرف لأنه عن جد كتير عم بيطلبوا مني وما بندي.
0: ورحنا ببرنامجك يعني بس حصرياً.
1: أكيد. مرسي بوكو بالتوفيق لكل اللي بعد ما حجز لا مهرجان أعياد بيروت. بليز عن جد لحقوا حالكم، لأنه رح تكون سهرات من العمر. أكيد التيكت بيكونوا بتيكتينج بوكس أوفيس. بريك ومنرجع.
2: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر

0: للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: تحسها ملك على
0: عرشه. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: والشمس راح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
5: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك وينك.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
5: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم حبيبات قلبي. يعني اليوم طولنا عليكم الغيبة صراحة، اليوم ملاحظ كيف هيك بوب بوب بوب بدري كيف. المهم بدي أقول لإلي ألف مبروك لإلك إلي، كمان رح أسمع فويساتكم. لك لك الفويسات، ما سمعت شي؟ ما سمعت شي؟
1: هاي رولتي أنا دقيت وعلقت، بس ما عم تسمعني الدموزيل، أنا كنت عم بسمعها بس.
0: يا الله يا حبيب قلبي، يلا إن شاء الله بترجع بتجرب معنا بكرة. اليوم ما صار مشكلة، ما بعرف شو صار، عم نجرب بس مشغول، صار مشكلة بالخط صراحة. على حظنا.
2: يا رولتي أم رولتي نحن من محبيك،
0: ولك يقبرني موديلكم وألوانكم، وأنا بموت فيكم.
3: مرسي لأفرام كله زاق، خليني إياه مش قطع الجاتو، قالب جاتو، قالب جاتو إذا بده
0: قالب قالب قالب قالب بأمه وأبوه.
4: رولا بسبعة سبعة أو بغصة بقلك إياها وبتمنيها من قلبي أهلي يرجعوا على لبنان.
0: حبيبة قلبي أنت، إن شاء الله يا رب كل حدا هيك أهله مغتربين يرجع يشوفهم قريبا بإذن الله. وأنا كمان بتمنى بتمنى بسبعة سبعة كانت تكون أختي وولادها معنا، ولكن لسوء الحظ السنة ما رح تقدر تجي، إن شاء الله لسنة تجي.
5: والله قلت ستلولا شو المناسبة أو الذكرى شو بتعمل سبعة سبعة، بتمنى لتكون لسنة تجي ل2027، يكون 7/7 ل2027 تكوني بعدك موجودة، ولل2077 كمان
0: يا حبيب قلبي يا أبو الزوز.
5: وانت مش معقولة ينتصر،
0: خلي لي قلبك يا أبو الزوز. أنا أصلاً إن شاء الله هيك كل ما أنتوا بتحبوني أنا بحبكم كتير كتير كمان، وكل ما أنتوا أوفية لهالإذاعة الحلوة رح كون كمان أوفية معكم. أنا بدي هني أمي وبيي لأنهم جابوني على هالدنيا، وأنا بحبكم كتير، والله يخلي لي إياهم حدي ويطول لي بعمرهم. وأنا بدي اهديهم غنية تراغب علامة الجديدة مزاجية، ممكن لو سمحت نوال. حبيبة قلبي الله يخلي لك ياهن يا رب، ويضلوا فوق راسك وتضلي فوق راسهم. رولو اليوم بصير لي 6 سنين، أنا وحبيبي أجمل أيام حياتي، الله يخليكن لبعض إن شاء الله كل السنين. حبيبة قلبي يا سلطانة الريمو، رولاتي حياتي تروحي وترجعي لنا بخير وسلامة من مصر، ورح نشتاق لك كتير. هاي أول مرة يا عبد الله بتقول عن بلق عن شغلة ما بتكون معك خبرة. ماني رايحة على مصر. كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة للي عم بيسمعونا من برات لبنان. بدي قلكم عن جد يلا اللي ما قدر يجي هالسنة إن شاء الله منشوفه سنة الجاي. بما أنه كارول قالت لنا أنه في رح نربح كمان عشوائي لأخرس شربل، أنا بدي كمان أخرس تكرم عينك يا شربل. تو تيكتس لا تحضروا أخرس. أنا كريمة وأنتوا بتستاهلوا.

0: سلطانة، بما أنه لك 6 سنين أنت وحبيبك وأجمل أيام حياتك عم بتقضي معه، رح تربحي كمان أنت وحبيبك يا سلطانة تحضري أخرس بأعياد بيروت. تكرمه
1: هاي رولا، يعطيكم العافية. عن جد شي بيفرح القلب، أعياد بيروت شي كتير حلو، كتير كتير رائع. يعني اللبناني هذا اللي بده إياه، مهرجانات فن سلام بسط حب محبة، هذا اللي بدنا إياه بلبنان. زه اللبناني، حرب وضرب وقصف ودمار، وبعدين يعني وما في نتيجة. لو في نتيجة بقول الواحد يعني شوف المونديال برا كيف عم يعملوا بكندا وبأمريكا وبمكسيكو، تفرجوا العالم كيف عايشة، والفرح والبسط. إن شاء الله يا رب كل أيامكم تضل هيك، وإن شاء الله يا رب يرجع لبنان كمان منارة الشرق، ونرجع الأيام الحلوة ونخلص بقى
0: أمين
1: من الحروب ومن الدمار.
0: أمين يا رب،
1: والله يقويكم ويعطيكم العافية.
0: مرسي يا حبيبي، أمين يا رب.

0: كفي كمان نسمع سلطانة.
1: كيفك اخبارك رواء؟ انا حبيبه لسوسو بقول لك ميرسي كثير كثير وثانك يو لك يعطيك العافيه.
2: ميرسي كثير يا رورو، ميرسي لك يا قلبي.
0: حبيبات قلبي انتو، وانا تشرفت بصوتك والله يخليكم لبعض يا رب. كمان رح نسمع فويس
3: رولا، هاي تاني مرة، هذا تاني فويس. إذا فيك، ما بدي أحرج لك موقفك، إذا فيك تعطيني تروا تيكيت للأخرز لأولادي، يعني لثلاثة إذا فيك. ومرسي كتير رولا، ومرسي عم بارح
0: حبيبي. أول شي بدي أقول لك يا إلي، الله يخلي لك إيهون ثلاثة تون، بس مش ثلاثة، أربعة تيكت لإلي ولأولاده. تكرم عينتينك والله يخلي لك إيهون يا رب. رح نسمع.
3: ميرسي يا حبيبة قلبي، ميرسي كتير إليك.
0: حبيبي إلي أهلا وسهلا، إن شاء الله بينبسطوا يا رب. كل اللي عم بيجرب يدق اللي على هيدا الواتساب، ما بنقدر نرد عليه، ما بيفتح الصوت. لا جوزيف صراحة عن جد مش قادرين نعطي ولا تيكت للأخرس. يلا ما عليه، بعد هلا عن جد اليوم رح يقبروني. اوكي، بس بدي تكتب لي اسمك بالكامل لو سمحت. عبالي اسمع شعرها بيطير ونننننين.

طيب اوكي لورا سكري دينايكي حبيبي بليز سكري دينايكي بدي احكي شيء مش لعمرك تقبريني سكري دينايكي هيك شربي اللي بيطلع له وانا لا دانيال انا عم بتعرف على بنت جديده وبتحب الاخرس منيح هيك كادو بوقته يلا دانيال تكرم عينك هيك بتشدها بالاخرس تو تيكت لا دانيال قلت لك مش لعمرك رح تعمل كريزة قلب من وراي

0: كفي اسمع فويساتكم. اسم الله قد ما في فويسات.
1: هاي رولا.
0: هلو.
1: كيفك؟
0: منيحة.
1: ان شاء الله ما تسفهيني. بدي احضر جي مانوكيا انا ومدامتي.
0: يا الله وحياة الله يعني ما يعني ما بالي سفك ابدا ولكن عن جد عن جد يعني كتير ليمتد التيكت بس اذا بدك دون ما حدا يسمعني عندي تيكت بعد لشخصين لتحضر عبير نعمة انت ومدامتك بدك
2: تملى الدنيا عبير على خزبي
0: شو يا جورج من دون ما حدا

جورج اسأل المدام بعد عندي تيكت لعبير نعمة لشخصين إذا حابب أنت ومدامتك تحضروا عبير نعمة ب16 الشهر الأوبنينج أوكي؟ فلت منو لحتى نتواصل معك.

0: يسألونا كيف بياخدوا التيكتس رح يتواصلوا معكم اليوم، كل اللي ربحوا معنا اليوم رح يتواصلوا معكم ويقولوا لكم من وين تستلموا التيكتس تبعولكم. هلا رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا لاخذ نفس وبرجع مكفي اخر بارت من ولعانه.
1: برنامج ولعانه مع رنا شميه، بريك ومنرجع.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
7: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار

معكم حبيبات قلبي. كمان عم مروان بيقول لي أنا ما بدي شي غير سلامتك، يسعد مساك يا أجمل رولا حبيبة قلبي مروان من علي. حبيبي يا مروان وتحياتي لإلك ولكل اللي عم بيسمعونا من علي. كمان بدي أقول لكريستين، بدي أقول لك بعد جمعتين عيد ميلادك كريستين، رح تكون هدية عيد ميلادك 2 tickets للأخرس. ألف مبروك لك كريستين حبيبة قلبي. وكمان بدي أقول لرودي صافي كمان ألف مبروك 2 tickets. لورا فاتت على 2 tickets. خلاص اليوم لليوم خلصنا. أوكي 2 tickets للأخرس رودي، ألف مبروك. جايز عم بيقولوا لي لأنه لولو بدأ لولو لولو لولو لولو ليش لأنه رح عم بيقولوا لي خلاص هيدا آخر يوم لقلك بالإزاعة. عم بيقولوا لي أنه لأنه المحبين كتار فرح يضيفوا لي كمان بكرة وبعد بكرة للجمعة كمان جوائز للأخرس ولعبير. إن شاء الله يكون في كمان جوزيف وجي إن شاء الله. تنشوف تنشوف، خليكن معنا أكيد لأنه يعني وعدوا ورح يوفوا بوعدهم. أنا بس يوعدون الإدارة بيوفوا.

0: نسمع.
1: رولا ثانك يو كثير.
0: حبيبي حبيبي يا رودي اهلا وسهلا. كمان رح اسمع
2: رولاتي. ايه؟ بدي منك طلب انه تقدير اليوم هابي بيرث داي لجوزي سيس وقدر له انا كثير بحبك واحلى قرار اخذته بهالدنيا وبهالحياه اني كمل حياتي معك. الله يخلي لي اياك ويخلي لنا بنوتتنا تاليا سالي عبد السلام. خوي معي على فكره
0: يا ام تاليا. بدي اقول له لابو تاليا لسيف الله اول شيء خليكم لبعض ويخلي لكم تاليا وان شاء الله كل سنه عن سنه بيكبر هالحب اكثر ومنشوف خيا لتاليا كمان. بدنا نقول لك هابي بيرثدي سيف. هيدي الغنيه من ام تاليا وتاليا ومن اكيب والعاني ومني شخصيا لك عقبال المية.

0: للمية لإلك سيف، والله يخلي لك هالعيلة الحلوة وتضلك فوق راسهم. كمان كريستين عم نرجع من عيدك in two weeks ومنقل لك عقبال المية يا رب. كمان منسمع
1: جوزي قال لك عبيل نعمة بس أنا عبيل الأخرس، بس هو ما سألني
0: ولا يهمك حبيبي كلك سيء. ولك ما تكرم عينك، شفت الجيل لما بيتصرفوا من عندهم. خلاص لكينا تكرم عينك والأخرس، ألف مبروك.

شفت يا كاتيا شفت، لانك كنت عم بتقولي وقدي عم بتقولي ما عم بتعلق معك وزعلانه، وبما انه ربحنا اخرس لجورج رح ربح كارت تعبير نعمه لكاتيا. الف مبروك يا ست كتكوتا. طاير طارت طارت لورا، شفتوا لي لورا شي. ألف مبروك كاتيا حبيبة قلبي. كمان بدي أقول يعني وصلنا لختام حلقتنا لليوم، خليكن معنا بعد عنا جوائز بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة. إن شاء الله تكونوا انبسطوا بحلقتنا لليوم. بدنا نشجع كل ياتنا المنتخب المصري على أمل أنه نجي بكرة المنتخب المصري ربحان أحلى ما نجي دركبة كمان. بحبكن قد الدنيا، بتمنى لكم بقية نهار حلو. بكرة على الساعة 5 كل ياتنا بدنا نولع سوا. I love you guys. See you tomorrow. Bye bye.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
5: أنا بعشقك.
4: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالم الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
7: لأيام اللي راح.
2: الأربعة أغاني ريترو.
8: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
9: يا جوا قلبه جوا
2: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي؟ أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود.

0: 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضيق العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني. أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
3: متعني واسمعني وحبني ورقصني
4: والعيني وترجاني وبرداني
3: صار عندي فانزات من all over the world
5: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة
3: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
6: بس دخيلي كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه
7: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
8: يعني عن جد والعاني هيد الحلقة اللي والعاني
3: شفتي
9: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: عليا. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي

0: Imanukyan, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: أغاني طرب

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أغاني
0: أغاني طرب على أغاني أغاني.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني جننوني عيوني دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: سرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راسي بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني،
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة،
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش ملتلتين عليه.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي،
6: يعني عن جد ولعاني هيد الحلقة اللي ولعاني
1: شفتي.
7: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live, July 20th.
1: Thank you.
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق.
2: نحنا فريق واحد انا وشربل ومارينا.
6: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانة أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. أغاني على

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس.
2: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
3: غني غني من قلبك
2: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
4: يا رولا الشامية. أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
2: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
5: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
2: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
6: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
2: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
7: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: حدا غير رولا بيبوسه.

0: الترانزيت البحري لمدينة بيروت.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني.
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر.
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش بلتلتين عليه.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد والعاني. هيدي الحلقة اللي والعاني.
1: شفتي؟
7: بدنا نروح.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستوران رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: الساعة 2:00 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد سليم عساف، أنا وإنتي.

0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني
4: مع الله أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي
2: وأنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
1: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني
1: من قلب بيروت.
7: جديد فارس كرم على الخير ناوي.